0: مامي اسمع وشوف مارينا اف ام لايف وين ما كنت بالعالم.
1: Is there?

Check it to the max. Please just rewind. Check it to the max. طول الوقت مارينا.

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
1: دايما تعرفك
2: شايف حالك
3: ركز
0: مارينا.
3: اوكي
0: هذه حسة مبتشر

0: نغم الصباح مارينا.
1: واخيرا
2: نغم الصباح.
1: اي اي اي كذي صباحكم خير كاهو جزيرة من بعيد جاي لا اخبار ولا شيء اسمه الخميس حياك.

درجة الحرارة 26 درجة، جميلة جدا، تجيب مبتسمة، ها يعني حتى تكييف سيارة ما خليته على شيء كذي، لطيف كذي، مرتاح هو، أنا مرتاح، أنت مرتاح، نفسيتك مرتاحة. واصل فويس نوت، شو يقول؟

0: مع الصباح.
1: تشيك ون تشيك ون تشيك ون. يلا شباب يلا شباب
2: يلا
3: الخباي.
0: صباح الخير.
3: سمعني الشربكة.
0: أطفل الألعاب
4: يا ست الكل.
5: أفراج يلا
6: ذا ويكند.
1: أعلمك شغلة، لما تروح تحط الألارم أوكي، حط ببالك إن أنت ما تخلي دائما شغال عشان لا يرن باكر ويقعدك عقب باكر ويقعدك ويضايقك، ها وهو ينرفز يعني إنه تقول لك ما عندي دوام إيش تبي؟ من اللي قال لك؟ أنت بهالحالة تسوي شيء واحد، تختار الأيام تقول له أبي ساندي ماندي تيوزداي وينزداي ثيرزداي. هذا الحالة حاطة بالإنجليزي بالعربي، ما يبي له أحد اثنين ثلاثة أربعة خميس وبس، توقف عند الخميس عشان لا تدوده نفسك. أنت قاعد تدودهوني حاليا. صباح الخير. 6:32 دقيقة يوم الخميس، أهلا وسهلا، نبلش معاكم يومنا مع أغنية اللي كنت أسمعها وأنا جاي بالدرب، صار لي فترة ما بأسمعها ولكن الحين أحس أنها هي أكثر شيء ممكن نبلش فيه اليوم. وين الشتوف؟ ليمين يسار؟ توقع أنفع أصير دي جي. تذكرون هذا المذيع اللي كان يقدم نغمة صباح سنين؟ وقف، صار والله قام يقدم حفلات عروس يقول لهم يمين يسار اسبح بعد لازم ما ننسى اسبح. صباحك والله بالخير. يس، مجرد ان تستوعب ان اليوم الخميس خلاص كل شيء يبدا يوضح قدامك. عندي 1 2 3 لازم اخلصهم اليوم، ما راح اجلهم الاسبوع الجاي لان شكلك غلط لما يعني شوف هو يخلص اليوم يخلص اليوم خلاص، ما تبدا معك لا الويكند تخلصه ولا يروح معك يوم الاحد. اليوم يخلص يعني اليوم يخلص، كل شيء على حسب اولويته وبس. موضوع حلقتنا اليوم، انا مالي شغل ولا شيء، خليها شغل ولا حتى ابو علي له شغل، انت

0: حوايد انتم بكر
1: او ما يصير يعني
0: اي او يقول لك شنو انا هذه واجهتني مع بعض الضيوف انزين خلوني يعني اي على 9:15 قبل يعني. على النهايه
2: احنا راح نكون تعبانين مو انت
0: وبعدين شنو بتتكلم كلمتين لان صدق قاعده الصبح هي اللي مسويت عائق مسويه عائق
2: اي بس يعني الى ذلك الحين
0: ان شاء الله اللي يقوم الصبح راح نجيبه
2: شنو جمله الامهات الف حلال يحلها
0: الف حلال يحلها
2: سو اليوم ما عندنا موضوع أو سؤال واحد أنت وأنتي راح تسألون الأسئلة للمتصل اللي بعدكم فتتصل فلانة تقول سؤالها المتصل اللي بعدها راح يجاوب عليها بعدين هذا المتصل راح يسأل سؤال حق اللي بعده سؤال مختلف
0: فأول متصل راح يكون عنده ميزة أنه هو أول واحد يبدأ الأسئلة وهو مو مضطر يجاوب شيء
2: بس هذه السالفة وبكل بساطة مو أكثر ولا أقل
0: نشرحها مرة ثانية
2: انا الحين متصل هلو فانا اتصل اقول مثلا السلام عليكم هلا والله شنو الخميس اوكي بعدين اسال اوكي شنو لازم اسال اسال اي سؤال اوكي ابي اسال المتصل اللي جاي كم معاشك او معاشك
0: اي فانا لازم اقول انه معاشي 3 دنانير
2: انت المتصله
0: اي انا المتصله اللي عقب
2: تقولين 3 دنانير تسالين بعدين
0: اسال حسين اقول حسين شنو اكثر شيء
2: انت ما تدري انه حسين
0: تاكله انا ما ادري اللي بعدي
2: ببب.
0: شنو اكثر شيء تاكله وانت زعلان
2: اي فيقول لك مثلاً أدق أطلب مثلاً فواكه مثلاً واخذي عاد وامشي على هالموضوع
0: وهكذا
2: هذه هي سالفتنا اليوم إذا لكم خلق إذا ماكم خلق عاد يبا خلا حق يوم ثاني ماثيو فيري اللي هو المعروف بمنو
0: فريندز
2: إيش اسمه
0: تشاندلر
2: بغيت أقول بس أنا مو المتابعين
0: فريندز ما تتابع
2: مو شاطر بهالموضوع
0: أنت ربع ساينفيلد قلت لي
2: ربع ساينفيلد مقتنعاته الخاصة راح يتم عرضها في مزاد علني في 5 يونيو الجاي 130 قطعة من بينها ساعة بيري المفضلة وتذكارات من طفولته وأعمال فنية اللي كان هو شاريها للفنان المشهور بانكسي بالإضافة إلى نصوص سيناريو من حلقات فريندز الشهيرة
0: شيء وايد حزين قصته بحياته يعني اللي هو إنه دخل في مجال الإدمان للمؤثرات العقلية تدمرت حياته يعني أشهر عمل والناس ليه متعلقة فيه هو يقول في مواسم كاملة أنا ما أتذكر شنو صار فيها مع أن شخصيته هي المحبوبة وهي كل شيء فيعني الواحد شوف شلون يتدمر حياته ويتوفى أصلا سبب هذه الأشياء بس هذا
2: طبعا في متهمين كانوا بالموضوع
0: طبعا لأنه زادوا له جرعات وسووا له كذي بس هذه مو سالفة نقولها الصبح
2: أبداً. صباحك خير يا علياء.
0: علياء.
3: صباح
0: الخميس
2: والعليا. علياء والمتصلة هي راح تسأل المتصل اللي بعدها شنو السؤال اللي يبالك؟
3: السؤال شنو شيء تسوي إذا عصبت؟
2: إذا عصبت
0: شنو شيء اللي تسويه إذا عصبت تمام
2: خلينا نشوف توقعت سؤال شايد أكثر بس يعني سؤال لطيف
3: والله ما عندي صراحة سؤال
2: ما يخالف يوم الخميس لا تعبين مخك خليه مرتاح أوكي
3: حياك
2: الله أهلا وسهلا من يبي يجاوب سؤال عليا خلينا نشوف ما حد للحين اتصل الظاهر نايمين أو معصبين
0: أو معصبين أو قهوة لأن يشربون قهوتهم أو الشاي حليب
2: غصب بسوق حق شاي حليب غصب والله غصب راح يدش معنا سبونسر بنغم الصباح برعاية شاي شو اسمه أقول اسمه الحين 46 دقيقة صباح الخير اسأل الشخص اللي بعدك أي سؤال تبي هذه هي سالفتنا اليوم في نغم الصباح يمكن لأن اسمه يوم الخميس أبرازها في نفسك
4: أكل ما تاكلش أغلب ما تغلبش أرفض ما ترفضش حاسب ما تحاولش أشغل اللي ما يتشغلش واسحل اللي ما يتسحلش لما يبقى مزاجي رايق بعمل اللي ما يتعملش حتى بص الحركة دي بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص اللقطة دي زي ما اتفقت ما بضيعش وقت الجد جد الكلمة مني عاد عالترك جريت سبقت في الدماغ خلاص رشقت واسأل عني أي حد تقيل وعمري ما اتدلق حتى بص الحركة دي

أنا عايزك تحس وبقى اديني حس مش عارف تفك خلي الباقي تكس جوه مني تنفي ميكس ببقى طيب وابقى ننسى عندي احساس بالفخامة وتعودت اكون برنس حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي حتى بص الحركة دي بص بص اللقطة دي باجي لما احب وامشي لما احب بختص لما عوز ولما عوز بقيت واللي لسانه قوي كده بتسلى بيه كأنه لب مهما كانت القمة عالية سهلة طول من غير ما شب حتى بص الحركة دي

0: ذكرها لما يصير موقف معاه. لازم تشغل هذه الأغنية في المواقف اللي الواحد يبي يعبر عن شيء ما راح ما يبي الناس ينسونه.
1: أي. شوف الحركة دي.
0: ما أدري استقالة أي شيء يبالك بس طبعًا. خلاص يعني هي مايك دروب ها تقط ميكروفونك تمشي.
2: نغم الصباح.
3: هلا هلا جود مورنينج.
0: أبرار صباح الخير.
4: صباح النور.
0: هلا هلا هلا.
1: صباح البر والأبرار.
4: اوكي
1: ابرار سمحت شوفي شوفي شوفي طلال يحترمكم انا ادلعكم
0: في بعض المراكبين
1: بلا البر والابرار البر البر ما تعرف بر الوالدين
0: بلا بلا ليش
4: من ابواب الجنه
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب اقول لك سؤالك يا من المتصل اللي قبلك
1: شنو الشيء اللي تسوينه لما تعصبي
4: شغلتين اكل ورقص
0: أكل ورقة
1: ترقصين
0: كفو
4: يعني
0: بهمني
4: أقرب بزيادة وأصل على قدامي
1: إنزين إنزين
0: لحظة ترقصين قدامهم
4: لا طبعا
0: أي أوكي. لا يعني عشان تحرينهم فكرة فيها من الزاوية أوكي
1: إنزين شنو تاكلين
4: أي شيء
1: أي شيء عادي أشياء ثقيلة يعني ولا عادي اللي قدامك
0: زين
1: أنا أكل بس أرقص لا ما يتني هالفكرة
0: أنا فكر فيها
4: البرلة عشان تطلع الأعصاب الطاقة السلبية اللي فيك
0: الاهتزازات تطيح المشاعر السلبية
1: ما قلت لكم أنا بطيخة ما أفكر بالحركة
0: الحين تعلمت أشياء
1: الحين تعلمت الحين تعلمت خلاص
0: زين أبرار سؤالك حق المتصل يا ريال مرة ما أدري بس قطي سؤالك
4: كم وزنك
0: الحين قمنا نتكلم بالسوالف الحلوة أتمنى لك يوم وايد حلو ويكند أحلى
4: شكرا
0: باي باي 220-20-94 هو رقمنا خلنا نسولف معاكم وممنوع المشاركة عن طريق الواتساب اليوم أنا آسف جدا ولكن لا يجوز شلون أقول سؤالي هاي شيء عشوائي
1: إي لأن الترتيب مو واضح بعد
0: حالات أي عشان لا يبين بأن احنا قاعد ندخل وصلنا من عندنا أرسنالية للحين قاعد يحتفلون ومو بس قاعد يحتفلون بالعالم قاعد يحتفلون بالكويت وايد من البزنسز المختلفة من كافيهات غيرهم خليهم يوم واحد تهم بسم الله الرحمن الرحيم شنو يومين الحين شنو
1: 22
0: سنة يقول لك شيء يعني سنة لي قدام فبالكويت وايد من الكافيهات المختلفة قاعد يسوون عروض إذا أنت لابس تيشرت أرسنال تدخل عندنا تحصل شنو خصم ولا مجانا مجانا
1: حتى انا مو مشجع بس شي بس ابي بلاش
0: اي استفيدي لعبتك
1: اوكي 22 سنه ما خذيناه انا الحين بروح
0: استاهل القهوه المجانيه سو خلنا نسولف معاكم عن سؤالك هو راح يكون للشخص اللي بعدك على 220-20-94 سوالف يعني السؤال الجاي هو راح يكون لا ما راح نذكر لان اذا قلنا ما حد راح يدق
1: صح
0: اي ما حد بينسال هذا السؤال يخافون منه اصلا

0: راح تصحى الساعة 7 لا أحسن 6:30
1: دايما نعم الصباح مارينا
2: صباح الخير يا شيبة
3: صباح الفل
2: سانتش
3: تمام
2: سمعت
3: يعني خميس ونيس تكلموا عن الموت والمخدرات الصبح وتتكلموا عن مشغلين أغنية نكد
2: ده خبر لحظة إيه فين النكد فين النكد مين النكد يا حبيبتي
4: ماثيو بيري أوه
3: ماشي رخصين
2: خلاص بألف شو اسمه خلاص
4: شيمة قبل لحنا تحت الهواء كنت قاعد أقول حق طلال عن فيلم عسل أسود عشان يعني أنصح إنه يشوفه
3: كمان نكد
2: يلا انت حتغيري كل حاجة في البرنامج تفضلي اول شيء تجاوبين على السؤال اللي وصل اللي هو وزنك كم
3: وزني ده سؤال
2: ده سؤال المتصل اللي قبلك انا ماليش دعوة
3: هقول وزني بس هقول طولي علشان ما بنش ان انا تخينة
4: يلا قولي
3: يعني 180 على 69
4: اوكي حلو تمام تناسق
2: حلو
4: في تناسق
2: ما شاء الله ال 180 ما شاء الله زين
3: ايوه
2: الحين اعطيني شنو سؤالك راح يكون للمتصله اللي بعدك اللي هي لطيفه
3: نكد بقى الحاجه اللي لو رجع الزمن ما تعملهاش
2: زين
4: اوكي
2: شنو برجك يا شيماء
3: عقرب
2: شنو برجك
3: عقرب
2: ده برج النكد بنفسه
3: بالظبط كده
2: اتمنى تشوف حلو
3: كنت ناوية ما ابقى النهارده كوميديه
2: احلى كوميديه كل يوم كوميديه بقى الله يطول بعمرك حياتي الله يا شيماء يا كوميديه العقرب الغامضه السوداء كوميديه سوداء العقرب هالحاله ويا لطيفه
4: صباح اللطف
5: صباح النور
4: هلا
5: والله
4: لطيفه سمعتي السؤال اللي قبلك
5: ماشي وحكت
2: وهذه مشكلتكم حلهم بينهم احنا اليوم ما لنا شغل
4: يلا قولي لنا شنو الشيء اللي لو رجع فيك الزمن ما تسوينه
5: يعني ما ادري بس اكثر شيء ما اسويه
2: يمكن
5: ما اتوظف
4: كلش ملش
2: اقعد بالبيت واداري عيالي
5: ربت بيت
2: والله يعافي ريدي
4: ليش شنو دوامك
5: دوامي حكومي
4: يعني كرهج
5: حلو
4: ريح
5: بس لا
4: كرهج بالشغل
5: مو شخصيتك
2: يعني ممكن وظيفة ثانية
5: أشوف لا
2: كلش لهذا ولا هذا
5: أنا بيتوتية أحب البيت
2: خلوني بالبيت
4: الله خوش نفسي
2: خوش انزل لطيفة سؤالك شو راح يكون حق أم مبارك
5: سؤالي راح يكون شنو وجبتك المفضلة ريوق ولا غدا ولا عشاء
2: أسئلتكم وايد لطيفة وبريئة على
4: لأن هي لطيفة
2: حياك الله يا لطيفة أم مبارك صباح الخير
6: يا صباح الورد
2: اهلا وسهلا حياك الله
6: انا اول مره اكلمكم من فتره طويله
2: من ثلاثة اشهر
6: اي نعم
2: اي نذكر شو اخبارك
6: ويكند سعيد عليكم وعلى الجميع ان شاء الله يا رب
2: بس عسى المانع خير
6: تغير توقيت الدوام فقمنا نروح ابكر فما يمدي وما حلو. كان انتم عندكم تواصل الا بالواتساب صحيح. فما كنت اقدر اكتب وانا اسوي
2: المهم انه كان حب من طرف واحد استماع من طرف واحد
6: نعم ما اقدر اصلا ما يكمل يومي الا لما اسمعكم
2: يا بعدها بعيل ونستينا بسمع صوتك هذا رقم واحد رقم اثنين السؤال يا قبل شوي كان من لطيفه شنو قال السؤال يا شيخه
4: شنو افضل وجبه عندك ريوق ولا غدا ولا عشاء
6: فطور اللي هو المغرب
2: تحبين الفطور اكثر من الغداء والعشاء والريق
6: طبيعه العمل ما أوكي. اقدر لا اتريق ولا اتغدى فانا نفس وقت الفطور المغرب هي هذه وجبتي الاساسيه خاصه هو غداء عشاء وكذي اوكي
4: وهي ام مبارك الدوام عافس حياتك ها
6: بس حلو الدوام
4: حلو
6: طالما انت تعطين وتشوفين عطائك تستمتعين اذا انت موجوده وعايشه بحياتك
2: في مجال
6: لما تقعدين في البيت وما تسوين ولا شيء
4: شنو هالنغزه
2: نغزه حق المتصل اللي قبل شوي
4: تقعدين في البيت يا لطيفه
6: وما تسوين ولا شيء تحسين ان انت راح تملين والله
2: زين سؤالي هو شنو طبيعه دوامك يا مبارك اذا في مجال تقولين
6: طبيعه دوامي اشراف واداره
2: اوكي يعطيك العافية سؤالك حق المتصل أو المتصلة الجايين شو راح يكون
6: سؤالي يقول إذا أتيحت لك الفرصة إن أنت تختار حياة غير حياتك الحالية وغير الناس اللي أنت عايش معاهم حاليا هل تقدر أنت فعلا تختار شيء جديد ولا تعيش على اللي انت فيه؟ يعني أوكي. انت راضي على اللي انت فيه ولا لا؟
2: خش سؤال واضح أوه. وصريح
4: سؤال عميق
6: ويعطيكم العافية. ممكن اطلب اغنية
2: عمري؟
6: في أغنية حلوة والله طلعت لي أنا بالصدفة ما دورت عليها ما أدري يمكن أحب إن أنت تسمعونها لأنها حلوة.
2: حاضر شو لك
6: يا بحر يا بعيد.
2: يا بحر يا بعيد من يغنيها؟
6: يغنيها مطرب ليبي مو قادر أعرف اسمه فإذا حطيتوها قولوا لي شنو اسمه. الله يخليكم.
2: الحين شوفي هي بسيستمنا مو موجودة بس أبو علي رجع يسوي سيرتش السريع جدا. أبو علي يا بحر يا بعيد من يغنيها؟ قاعد يبحث ما زال قاعد يسوي لودينج. أوكي إذا لقيناها اوكي شو اسمه ابو علي؟ ها
7: جوزيف عادل.
2: جوزيف عادل.
6: جوزيف عادل.
2: جوزيف عادل. خوش راح نسمع هذه يا زلفنا راح نشغلها. اوكي
6: بس تمام
2: خوش
6: من عندك ويكند حلو. هاف ا نايس ويكند
2: وياك يا
6: ايفري بادي.
2: اهلا وسهلا حياك الله. حبيت الايفري بادي مالتها.
4: ايه
2: ايه
4: باي باي ايفري بادي.
2: لا انا ذكرتني بشيء ثاني.
4: شنو؟
2: شويه شويه عطتني عساها الدنماركيه تذكرينها؟

0: اسمع
1: نغم الصباح
2: لأن صدق والله أجواء تعجز لساني عن الكلام. Really believe me, I don't know how I tell you.
3: It's a weekend baby.
4: وهو كذلك الساعة 7:07 في نغم الصباح. صباح الخير يا محمد.
5: صباح النور يا هلا
4: ومرحبا. حياك الله، امورك طيبه ان شاء الله؟
5: الحمد لله طيبه.
4: لا الف الحمد لله. قولي لي سامع موضوع اليوم شلون صاير؟ صح كل متصل يصير المتصل اللي بعده، فانت السؤال اللي هيك وايد لطيف كان بصراحه.
5: والله بعيش نفس حياتي لانه ما راح اعيد التجارب مره ثانيه.
4: بالضبط. السؤال كان هل تبين راضي على حياتك ولا بتغيرها؟ انت قلتي انا راضي عليها ما بغير شيء فيها، لانه يعني مع كل حياه في دروس معينه. صح
5: صح، لأن راح أعيد نفس الشيء، نفس الغلط، نفس
6: الشيء،
5: فخلاص يعني ما
6: بعيد
5: مرة ثانية.
6: هو الشيء اللي كون
5: ما بعاني مرة ثانية.
4: أي والله.
6: يمكن تصلحين الأغلاط ولا لا؟
4: ما راح تعرف، راح تكون
5: جديدة. لا ما راح يكون مخي كذي يعني، راح يكون مخي هم فريش يعني جديد يعني أبيض.
4: فهمت
5: شيء.
6: هنا هذه الأغلاط هي اللي كونت شخصيتك بالنهاية، سواء صح ولا الغلط. يعني ما كنتي راح تكونين أم حمد اليوم لو ما هذه الأغلاط.
4: 100%. شنو سؤالك راح يكون حق المتصل اللي بعدك؟
5: قبل لا اقول سؤالي، ترى اللي ما يشتغل وما وده يشتغل ترى عنده اشياء ثانيه بيسويها.
4: واو واو واو واو
5: واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو واو عنده وايد اشياء يسويها يعني. ما اشتغل بس عندي وايد اشياء.
4: شوفي خالصين احنا منها، ما حد يحط ايده على خده يقعد ينطر شيء في الحياه. دائما في شيء
5: يعني. هوايات بنسويها، اشياء بنسويها يعني، مو مضروري يعني.
6: هو ام حمد دائما اللي يسالون ان المره مكانها البيت والمطبخ، ولا يقول لك لا المره مكانها الشغل، المكان اللي هي تختاره هو مكانها.
5: يعني هي لو ان مو حاسه تشتغل عشان سويت يعني مثلا هواياتها طموحاتها
6: سوت
5: اشياء وايد. يعني مو معناته اني انا ما اشتغل معناته اني انا قاعده بالبيت ماكو شيء، لا قاعده اسوي.
4: وصلت يا محمد.
6: لطيفه سويتها يا لطيفه.
4: قولي لي الحين محمد، سؤالك حق منيره شنو راح يكون؟
5: ما ادري يعني السؤال يعني يصير ولا لا، لو كنت نوع سياره شنو بتكون؟
4: لو كنت نوع سياره. اوكي
6: الله
4: نسالها نشوف. منيره صباح الخير.
7: Good night.
6: هلا هلا هلا بالصوت.
4: وايد حلو تجاوبينا يا السيارة.
7: فراري طبعا.
4: أعطتكم إياها من
6: لحظة. ليش تحس إنك فراري؟
7: أحس إن أنا سريعة كطبع يعني، ولا أجري، وأحبها.
4: وما في مني وايد.
7: شنو؟
4: وما في مني وايد.
7: صح. ما كل يقدر عليها.
6: بس فراري بتركيا. عرفت؟
4: اي بالضبط.
7: لا بكل مكان قاعد اخذها واروح كل مكان تور.
4: قلنا يدرج هذا بعد كل يوم قاعد تعطينا اياه،
7: فلازم يكون هناك يصير شنو اولا على قولتك. طبعا
4: اولا اولا. زين خلاص، شنو راح يكون سؤالك منيره حق المتصل او المتصله الجايين؟
7: سؤالي راح يكون حق المتصله الجايه او المتصل الجاي، شنو انجازك حق العشر الجايه؟ اللي هي العشر
6: السنين،
7: ايام العشر الفضيله.
6: العشر الفضيله.
4: اوكي. خلينا نشوف شنو ممكن يكون
7: يعني. شنو راح تسوي انجاز او دعاوي؟ كان مذهبه سته صراحه.
4: الدعوه اللي بالعشر الجايين شنو بتكون؟ اوكي خش.
7: وطلال يا ريت الموضوع ما يمر عليك عدو، الموضوع اللي مال الحريم هذا يبي له حلقه، لان انا فيني بقابيق مو بقبوق.
4: ما جاوبت حلقه
6: كامله.
4: بس ما تحسين راح تكون حلقه وايد؟
6: انا اقدمها بروحي.
4: انت لا انت اخر واحده تقدمينها.
7: مال اول مال تالي يا شيخه.
4: هذا رقم واحد. رقم اثنين شيخه، تدري شو راح تسوي؟
7: حطب
4: حطب اقول لك حطب غاز راح تسوي كذي.
6: والله حرام
4: عرفت عدل.
7: والله يصير وناسه، ترى والله يصير شد وجد وناسه
4: صدق.
7: ويوم احد. الله
4: خلاص. لا يوم الاحد حرام عليكم، خلوا اثنين.
6: ايش معنى ايش تبي؟
7: لا انا احب يوم الاحد.
6: لا اميره ما يصير، هو يختار لنا
4: لان الرجل لا يتحكم بالمراه.
6: احنا نختار اليوم اللي احنا نبي.
7: الحين على قولتهم لو سمحت احنا نختار.
6: يس
4: اقول
6: جيرلز باور.
4: اقول
7: هذا شيء تقول
4: باور جيرلز وايد زين.
7: باور باب
4: جيرلز خلينا معكم وايد احسن. اتمنى لك شباب حلوه منيره.
7: يومكم سعيد.
4: حياك الله. اهلا وسهلا. 7:11 في نغم الصباح اليوم. انتم تسالون بعض واحنا ما لنا شغل. سؤالها كان شنو دعوتك؟ واو شيء من القلب.
6: العشرة الفضيلة الجاية.
4: إيه هذه هي سالفتها. أنت وأنتي شنو أسئلتكم؟ شنو راح تجاوبون عليه؟ ما أدري، بس دقوا على 220 20 94 وشوفوا شنو ناطركم.

0: نغم الصباح.
1: نغم الصباح من الست ونص لتسع ونص.
2: مارينا اف ام.
3: مو دايما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
4: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك بورغان أنت دافعنا.
2: طلال ملك وشيخ البهاويت
0: دايما نغم الصباح
2: مارينا
5: يوم الخميس.

0: وايد ناس حاجين شاليه او رايحين البحر او ايا كان يعني شيء اوتدور. بس شنو حاله الطقس اسامه؟
1: حاله الطقس اليوم
2: اصبح عليكم بالخير ويومكم سعيد. وحاله الجو المتوقع اليوم الخميس وفي عطله نهايه الاسبوع، متوقع جو حار وهواء شمالي غربي معتدل السرعه ينشط على فترات تتراوح سرعه الهواء من 15 الى 50 كيلومتر بالساعه وفرصه غبار. وبالليل الهواء شمالي غربي معتدل السرعه تتراوح سرعه الهواء من 10 الى 40 كيلومتر بالساعة وغبار عالق. العظمى متوقع 40 درجة مئوية والصورة تنخفض إلى 24. في عطلة نهاية الأسبوع متوقع باكر الجمعة وفي يوم السبت جو حار وهواء شمالي غربي معتدل إلى نشط السرعة تتراوح سرعة الهواء من 10 إلى 42 كيلومتر بالساعة وغبار على المناطق المكشوفة. العظمى المتوقع 38 والصورة تنخفض إلى 25 درجة مئوية. أتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. كان معاكم أسامة المذن ونرجع الحين مع نغم الصباح ومع السلامة.
0: شكرا أسامة. 27 دقيقة في نغم الصباح. أسامة المذن هو خبير الأرصاد الجوية في نغم الصباح. حابين نتوجه له بالتبريكات بمناسبة تخرج ولده من أكاديمية سعد العبدالله العلوم الأمنية.
3: مبروك.
0: ربي يوفقه إن شاء الله وعينه على الأمانة والحمد لله على الـ يعني هي مثل شغلة الواحد يدير باله عليها لين يوصل للمستوى اللي ولده أو بنته تخرج. فألف ألف مبروك مساعد أسامة المذن ملازم مهندس. ألف مبروك يا أسامة. ويعني أسامة هو جزء من نغم الصباح من الناحية الطقسية اللي يعني سعد كان يزورنا قبل بالبرنامج بس من زمان شرهانين عليه بس ما يخالف يمكن قاعد يسمعنا الحين.
3: بالمبارك
0: يا مساعد وأبو أكيد أسامة. اليوم في نغم الصباح نبيكم أنتوا تسألون بعض. السؤال لك أنت من المتصل اللي قبلك وأنت توجه سؤال للمتصل اللي بعدك على 220-20-94. آخر سؤال يا أنا كان من منيرة. تذكرين بالسؤال؟
3: السؤال نسيته صدق. منيرة إيش سألتي؟
0: الدعاء.
3: هي الدعاء في العشر الأيام الفضيلة الجاية. شنو هو دعائك حق المتصل الجاي؟ يعني
0: شنو أول شيء بدعائك؟ شنو على منو بتدعي ولا حق منو بتدعي؟
3: حق ولا على؟ بس يعني أتمنى حق، يعني أتمنى إن ما عندك مشاكل مع أحد أو ما حد ضارك بحياتك. يعني إن شاء الله إن حياتك تكون شنو بسلام.
0: في ناس عندهم سالفة إن أحد أذى وهذا شيء طبيعي في الحياة، أحد ضايقني أذاني أو غيره، لازم أروح أخذ حقي بنفسي. ولا ما أرتاح ما نام الليل اللي أنا بيدي ما أخذ حقي.
3: شنو موقفك؟
0: وأحياناً في ناس تخلي هذه الأمور
3: لله.
0: الله خلاص، الله سبحانه شايف وعارف وخلاص.
3: أنت شنو موقفك من الشخص اللي يروح يأخذ حقه؟
0: كل واحد طريقة تعبيره. عارف شلون؟ ما أقدر أقول لك إنه والله هذا صح ولا غلط، بس اللي يأخذ حقه بإيده كيفه. بس ساعات لما نيدك الأمور شيء مقدرة يا زاهبة. شنو حلوة.
3: هو يفرق بالموقف بعد.
0: ساعات تسكتين، ساعات مثلا رفيقك تقطع عليك قطة تسكتين ها؟ تلاقيها تبى تعدو كرسيها ولا الكرسي يطيح. حلليني يجيك بعد حلليني.
3: لا أنا مرات إن تدري فيني أنا شوي أتنمر على اللي أحبهم. ف يعني كذي عيبت على قبل فترة، عيبت على أحد من الأصدقاء وكان تصير فيني
0: على طول واحدة بواحدة. في ناس ترى ما يطوفون. عبد الله
4: صباح الخير.
0: صباح الورد.
3: صباح الخير.
4: على فيكم يا عبد الله.

0: يعني شنو فيزا؟ هدكم وحقنا هذي سامع عنها مرة سولفوا عنها
1: عشوة ان السنغفوريين مو احنا ولا كان تعال احنا
0: لو احنا
1: شخباري فيزا
0: صباحكم ورد يا احلى ثنائي. اليوم راح ألقبكم وهذه مو مجاملة المذيع النجم طلال ملك وكروان الإذاعة شيخة ودينمو المعدين مو دينمو دينمو المعدين السمي انت السمي
1: حسين
0: واضح ان اسمه ما يخالف تدلعوني وتحطوا لي اغنيه
1: في اغنيه شادية سونا يا سونسون عن حسين هي بمغنيه فيلم وتحب واحد اسمه حسين بتغني له سونا يا سونسون
0: يعني اذا بدل اي واحد اعرفه بحياتي اسمه حسين انا
1: سونا نادى سونا
0: اوكي خلاص اختيار الاول سونا كان هذه الاغنيه اللي هي قلت له تعال تعال تعال لا بالخير لا يبقى اليوم خميس شو يقول لي زين نغيرها ايش رايك

0: اتصل الحين وخلنا نشوف شنو الجواب حق السؤال اللي فات، وانت راح تتصل انت راح تسال المتصل اللي بعدك على 220-20-94. ناطرينكم
1: نغم الصباح مارينا. واخيرا رجع المعرض للكل ناطره من 14 ل 30 مايو، معرض العطور صالات 5 6 7 و8

0: أرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات
1: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: نغم الصباح
3: مع طلال ملك وشيخة البهاويد،
2: معك لين توصل دوامك.
3: مارينا
4: 37 دقيقة في نغم الصباح. يعني أتمنى أنك طالع مو قاعد تسمعنا بالبيت، أنا يعني إذا دوامك 9:00 متى بتوصل؟ تعالوا زحمة برا ولا لا؟ يعني ما أدري إذا أحد الحين بالشارع، أبي أعرف تقرير، أنا من زمان ما أدري عن الشارع بهالحزفة، وبعد التغييرات كلها والظروف اللي صارت، هل الشارع زحمة بهالحزفة ولا الشارع هادي؟ يعني في أماكن توقف فيه سيائير ولا زحمة هدتنا والسوالف، ولا كل شيء سالك يعني زحمة خفيفة؟ خلينا نشوف سارة. صباح الخير.
5: صباح النور.
4: أهلا وسهلا.
6: صباح السرور.
4: حياك الله. أنت يعطيك العافية. هلا هلا. دوامك وين وبيتك وين؟
5: دوامي بالرقعي وبيتي بغرب مشرف.
4: أي مو سيء وايد؟ صح؟
5: سيء وايد. تقريبا. اليوم أساسا ما في زحمة، يعني أنا استغربت أنت طالع متأخر ولا زين. يعني
4: تحوشش زحمة عادة خلال مثلا الأسبوع؟
5: إذا طلعت متأخر إيه؟ بس يعني دائما اطلع قبل ساعه الا ربع من بصمتي.
4: حلو حلو حلو. زين دام كذي الموضوع، عيل سامع سالفتنا اليوم شنو هي؟ اسال الشخص اللي بعدك اي سؤال تبي. صح. في سؤال قبل ترى
5: نسيت السؤال اللي قبله.
4: صدقنا احنا بعد نسيناه.
6: احنا شيء قطيناها يعني بلعبك، قلنا يمكن انت سمعتها.
4: ساره
5: قبل انا من دقيت وانا ناسيه.
4: ساره قبل انا اخذ اتصالك بعشر ثواني واحنا تحت الهواء والاغنيه قاعد تخلص والاعلانات شغاله، شنو السؤال؟ اذا ما تذكر ليش ما كتبته؟
5: زين ارد اجاوب على اي سؤال ثاني عادي؟
4: سؤالي يازدش من الاسئله اللي فاتت؟
5: اي
4: يلا قولي شنو اللي اي واحد شدك؟
5: اللي كان يبي فيلم.
4: اي الفيلم. اوكي عبد الله كان يبي فيلم.
6: اوكي حلو حلو.
4: اي قولي
5: يعني فيلم
4: لحظة. دقيقة. خليك معي على الهولد. لطيفة هي اللي سألت. لطيفة قاعد
6: دقيقة. كاي اوكي.
4: الا تقول سؤالي. قولي.
5: اي يلا ابي السؤال.
7: شنو اغرب اكلة كليتيها؟
4: شكرا لطيفة.
7: عفوا. باي
5: باي.
4: شفتي شلون؟ لحظة انت لا مو باي، انت جاوبين.
5: انا مو انا قاعد اقولها
6: مو باي.
4: يلا قولي.
5: اغرب اكله كليتها كانت بيبي اكتوبس.
4: اخطبوط البيبي. واو اوكي.
5: شيء ما بيذكره.
4: ما بعيده.
5: لا ثانك يو.
6: طعمه شنو؟
4: زحلاقيه.
6: زفر.
5: كل شيء استغفر الله الا الاكل.
6: ابوي
4: اوكي. وليش بيبي مسكين يعني ما نضج للحين ما شاف الدنيا؟
6: زين انت اصلا تحبين تجربين اكل جديد واكلات
5: غريبه؟ اي عادي عادي عادي كل شيء.
6: شنو اشياء غريبه ثانيه كليتيها؟
5: ما شفت يعني ما حسيت فيها اشياء غريبه، لا كل الاشياء اللي كليتها عاديه. يعني مثلا لما يقول لي ضفدع ولا لا ثانك يو.
6: أوكي.
5: لما يمكسون بالوجبة وبالطبق إيه عادي. بس إن شيء معين غريب لا ما جازف.
6: أنا كنت حبر الأخطبوط.
4: ليش؟
6: مع الريزوتو بإيطاليا. حطينا
4: غير طعم؟
6: كنا صوص عادي.
4: ما غير الطعم؟
6: لا كلش عادي. ما كان حبر يعني بك. لا عادي.
4: أزرق كان ولا أسود؟
6: أسود سواد الليل.
4: أوكي. سارة سؤالك حق غنيمة شنو راح يكون؟
5: سؤالي إن شاء الله غنيمة تكون يعني مو مسالمة زيادة عن اللزوم، لأن سؤالي شوية قوي ما أدري يصير ولا لا.
6: قولي
4: ندور أكشن إحنا.
5: لو أتيحت لك الفرصة أنك ترتكبين جريمة شنو راح تكون؟
6: سارة بس
5: طبعاً هي أتيحت لك الفرصة أن يعني أنت مو معاقبة عليها.
4: جريمة لا يعاقب عليها
6: هذه. لا إن في يوم بالسنة ما يعاقبونك على
5: جرائم.
4: هذه أسئلة الخبيث صايرة كذي. ها أتمنى لك يوم حلو ويكند أحلى يا راية. السؤال بمشاكل غنيمة.
8: يا هلا.
4: حياك الله. اولا عليش تاخير، اولا هذا خاصين منها. اوكي خصم اليوم. ثانيا سمعت السؤال اللي قلت لو في جريمه لا يعاقب عليها القانون شنو راح تكون؟
8: السم البطيء.
4: شنو؟
6: السم البطيء.
4: واو اوكي.
6: يعني ما راح نقول اسمه.
4: الناس واصله، الناس واصله مواصيل.
6: بالغنيمه اقول لك معلومه، النساء اكثر في جرائم القتل اكثر ميلا للسم من القتل العنيف اللي في هذا. يعني
4: تحب تشوفه هو قاعد يعالج؟
6: لا لا, لا لانه يمكن
8: انا ما جربت ولا شفته، بس احسه شيء يعني حلو.
6: هو
4: شنو هذه النوايا اللي عندكم اليوم كلها مسارة؟
6: مؤلم بس هم تدري انا شنو افكر؟ انها هي مسكينة يمكن طول الوقت قاعد تنظف، ما لها خلق حتى عقب ما تقتل ان تنظف الدم
4: والوشي. يا سوداوية
8: وحطي ديتول واخر الريحة وايد.
6: يعني هي طول يومها اصلا قاعد تنظف، هي حياتها قاعد تغسل البيت.
4: صباح تعرفون الصباح
6: شنو فيه؟ هذه كلها كلها من
4: منك
6: سارة.
4: منك
6: والله من سارة، هي
4: افتحت قطت ابره انت فجرته.
6: بغنيمة انا محامية، فاذا صار شيء احنا نحتاج محامية.
4: يعني سويتي دعايات حق نفسك ان انا محامية بشكل غنيمة.
8: هلا
4: جاوبي سؤال من كثر ما انا مخي اختار
6: جاوبت.
4: اعطينا سؤال الحين حق عبد الله.
8: عبد الله
4: تودخلونا بمشاكل انت.
6: انا
4: اسف.
8: شنو الامنية اللي تمنيتها وصارت وتالي تمنيت انها ما صارت؟
4: هذه الأسئلة الحلوة للتركي. أتمنى أشياء ما يتحلو يا غنيمة. صباح الخير عبد الله.
9: صباح النور.
4: حياك الله. الأمنية اللي تمنيتها وصارت بس تمنيت أنها ما صارت.
6: لما صارت صج تمنيت أنها هي ما صارت.
9: الأمنية اللي صارت والله صعب شوية.
4: فكر يعني شيء كنت حسافة يا ريتني مو متمنيه،
6: حتى لو شيء بسيط.
9: شيء مو متمنيه.
4: تقدر تقول باس إذا تبي.
9: عاد أقول باس.
4: باس.
9: بس منها بعدين منو اللي تجاوب السؤال؟ الحرام.
4: ما أدري أنت حي تسأل المتصل اللي بعدك.
6: أنت
4: شهد.
6: أنت تسأل.
9: خلاص أوكي. هذا راح اقول باس، لان انا حتى عندي وايد امنيات ما هذا ما صار.
6: زين شنو الامنيات اللي ما صارت؟
9: والله هذا ابي اسوي قصه بس حتى الحين انا ما بلشت فيها. مثلا
6: الله حلو
9: ودي ان يصير عندي شاليه.
4: اوكي ان شاء الله
6: ان شاء الله ان شاء الله ليش لا.
4: إيه. زين سؤالك الحين عبد الله حق شهد شنو راح يكون؟
9: السؤال شوف هو ايش كانوا الشيء الحرام او
4: وين راح يكون اليوم يا جماعة؟
9: شوفوا شنو الشيء الحرام او مو من العادات والتقاليد اللي ودك انك تحلله بالكويت؟
4: سؤال وايد صعب ومثير للجدل عبد الله، غيره احسن.
6: احنا اليوم بندش طافه جريمه وحرام.
4: انا الوحيد اللي ترى واقف بينكم انتم كلكم طاف.
9: اوكي غير السؤال.
4: اي سؤال بسيط لو سمحت.
9: شوف والله انا مو وايد بسيط.
4: خلاص عيل نقول لك باس على السؤال بعد. حياك الله يا عبد الله. شو اليوم ناويين نيه قشره. شهد
10: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
10: شلونكم؟
4: احنا زين قاعد احاول اني اتظاهر.
6: صباح الشهد والعسل.
4: هل سؤال لهالدرجه يسوي مشاكل؟ قولي
10: انا والله يازلي السؤال اللي شنو اقرب اكله؟
6: اي قولي
4: يلا قولي.
10: ابي احد اغرب من اللي كليته.
4: اللي قبلش كليت بيبي اوكتوبس اللي هو الاخطبوط الصغير.
10: انا كليت كنغر.
4: وات؟
6: اوه
4: وين كنت؟
6: شو طعمه؟
4: اكيد باستراليا. زين
6: شنو طعمه شهد؟
10: لذيذ. لحم.
4: لحم عادي.
6: يعني قريب حق شنو؟ قريب حق لحم الخروف البقره الدي اي ما ادري شنو.
10: ولا واحد منهم بس عادي ينوكل.
6: لذيذ. حسين تحمس قول له.
11: ايه لان قريت معلومه هو انظف لحم ما في شحم
4: والله.
11: قريت
10: لا مو ماكلته انه يعني مشوي او كذي. لا ماكلته نفس البتر تشيكن بس لا كان بتر كنغر.
4: بتر كنغر. طيب مطعم هندي يعني كان؟
10: والله حلو من مطعم هندي.
4: مطعم هندي يسوي بدال الدياي واللحم يسوي لك بكنغر.
6: لأنه أيه. قاعد باستراليا.
4: تجربة فريدة من نوعها هذه.
6: بس تدرين إذا كان غير ذكر ولا أنثى ما تدرين صح؟ لأن الأنثى فيها مخبة. فيا حرام المخبه وين راحت؟
10: من تاكلين اللحم.
11: اي ما راح تاكلين
4: المخبه. بعدين حقوقها حرام يعني.
6: عطونا المخبه بشوف شنو داخل بموت واعرف.
4: شهد اتمنى لك يوم حلو، بس شنو ممكن يكون سؤالك حق المتصل اللي بعدك؟
10: ابي شنو اغرب من الاكله اللي انا

اوكي موضوع الاكل راح يطول شكله اليوم بس ستيل احسن من الاسئله اللي قبلها. اتمنى لك يوم حلو. حياك الله. اهلا وسهلا. 220 20 94 وايد مسجات على الواتساب قاعد يبون يشاركون، ولكن ارجعوا اقول لكم يا جماعه ابيكم انتوا تدقون، لان هذه اللعبه صايره شيء لازم اتصال، ما يصير هني اقول لكم واحد مثلا بالواتساب داز السؤال، لا لا لا لا. فعموما صباح الخير، توني طالع من الديره للحين واصل صوب مشرف، ما في زحمه نهائيا من الصوبين هني. صباح الخير، ما في زحمه نهائيا.

0: نغم صباح.
1: اي نعم، وما عندي غيره.
0: مو دائما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار اسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في اي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
2: باجي اعلان واحد بس
3: لك من الكنز نصيب. افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك بورغان أنت دافعنا.
2: الحين يبلش يومك.
4: نغم الصباح.
5: أم علي دازة مسج تقول حضرته حق العيد. توقع عيد الأضحى يكون أكثر عيد الأمور في يعني ما أدري في ناس يعني
6: أحس هيك. دائما أقول إن عيد الحجاج أكثر من عيدنا إحنا يعني. هو أكيد نحتفل وكل شيء وفي
5: في زوارة
6: في حتى طقوس دينية وكل شيء
5: أكيد،
6: بس يعني ما كلنا احتفالنا فيه ونحسه وايد نفس عيد الفطر لأن كلنا صمنا.
5: صحيح. يكون العالم كله يحتفل بهذا العيد يعني، ولكن يظل عيد الأضحى لا بهجته. الحين من أنا صغير أسمع ساعات في ناس يسمونه العيد الكبير.
6: أي مصر يسمونه العيد الكبير.
5: أي وفي أكثر من دولة عربية أيضا. يصير فيني ليش هو العيد الكبير بينما

0: هو بس حق الحجاج، بينما العيد الكبير الصجي هو المفروض عيد المسلمين
1: ما
0: كلهم.
1: ما أفهم ليش هو العيد الكبير.
0: في مرة حتشرح لي إياها بس نسيت الفكرة.
1: لأن مقتنع. ليش مشارك؟
0: لأن مقتنع بأنه هو مو العيد الكبير.
1: لأنه يعني مو ما فهمت ليش هو الكبير. يمكن علشان إنه في خرفان وكذي فعيد لحم الكل ياكل.
0: أو يعني.
1: ما أدري.
0: في وجهة نظر مو بالضرورة نفهمها، ولكن يعني طبعًا. مجرد تساؤل بالفكرة هذه. اليوم موضوعنا هو اسأل الشخص اللي بعدك السؤال اللي تبي، بس لازم تجاوب على سؤال المتصل اللي قبلك ايضا على 220-20-94. سالناكم عن حال الشارع، شلون صاير الامور، سالكه طيبه حلو الامور تكون شيء بهالشكل. موضوعنا ممكن يكون شنو سؤالك، انت اللي تحدد الطريقه اللي راح يمشي فيها هذا السؤال.
1: نعرف عشان اللي عقبك راح يجاوب. تتذكر شنو السؤال اللي قبلك؟
0: لا
1: انت كتبتي؟ انا كتبت.
0: هي كفو
1: أقوله؟
0: قولي.
1: أوكي السؤال، لأن كلت كنغر.
0: إيه؟
1: إنزين، فشنو الأكلة اللي كليتها اللي أغرب من الكنغر؟
0: حلو، للحين إجابتين وايد غريبين، واحد منهم كان البيبي أخطبوط، واللي بعده صار اللي هو شنو؟
1: أنا الحبر.
0: الباتر تشيكن، بس بدال باتر تشيكن كنغر. لا مو كنغر تشيكن، ما يصير.
1: لا قوي باتر
0: باتر كنغر.
1: باتر كنغر
0: بالضبط. يقول لك في استراليا كان في، بما أنك قاعد تعرف عن الكنغر، كان في عرض لي شركة قاعدة تعرض أزياءها للصيف 2026. هذه الملابس اللي قاعد يعرضونها كانت بكل بساطة الرنوي مالهم أو الممشى اللي قاعد يمشون عليه هو كان البحر. أوكي. فحطين زوايا كاميرات مختلفة، والناس المودلز لابسين ملابس البحر رجالا ونساء ويمشون على البحر وروحون يير. لكن أتوقع غلطتهم الوحيدة كانت إن ما حطوا بشكل واضح إن ترى هني في عرض قاعد يصير، لذلك في واحد ريال عود متعود إنه هو دائما يهني يسبح، فدش عرض وراح وبدل ملابسه ودش البحر وسبح، والكاميرا موافقة كل لحظات. الحين هذه الكومنتات اللي مكتوبة على الفيديو زين تبين انه هل هو صج ما كان يدري، ولا هم جايبينه عشان يعطون نوع من الشعور الطبيعي للبحر، انه مو البحر محجوز بالكامل لهم، عارف شلون؟ فيعني بس هو بكل الحالات شكله كان وايد مرتاح مع نفسه وعلى بالعافية.
1: حب كلمة مرتاح مع نفسه. على طار اللي يرتاحون مع نفسهم، شلونك مع فكرة الصلع؟
0: جدا عادي.
1: اي مو من الاشخاص اللي يخافون الصلاع وكذي، لان انا اعرف واحد شرب 500 دينار 400 دينار باروكه
0: اتوقع. إيه موجود فيديوه بالانستغرام.
1: اي إيه حق اللي يقدر يروح يشوفه
0: بالانستغرام مارينا فم، دخلوا راح تشوفون واحد شرب باروكه ب 400 دينار وبعدين قطعها.
1: تتوقع شنو هي الدوله الاكثر صلع في العالم؟
0: شنو مرت علي بس اعرف انه بالاردن عندهم اتحاد رجال الصلعان.
1: اوه
0: اتحاد الصلعان اصلع، يلا حياك.
1: اي شو يسوون
0: بس
1: يعني
0: يروحون مع بعض عندهم
1: وزعون دهن؟
0: لا لا لا عندهم يروحون شي فعالياتهم الخاصه.
1: أوه.
0: يروحون مثلا مطاعم، يروحون كافيهات.
1: ليش؟
0: حياتهم شي، احنا رجال الصلعان.
1: اوكي مو غلط.
0: عيل اللي جابه راح تكون بهالحاله.
1: اعلى دوله بنسبه 44.5% اسبانيا.
0: اسبانيا
1: استغربت صراحه.
0: أعلى. أوكي.
1: اقل دوله فيها صلع هي اندونيسيا بنسبه 26% فقط.
0: وبالنسبه حق اسبانيا كم بالمئة؟
1: قلنا 44.5.
0: 44 يعني نص، تقريبا نص الناس. اوكي
1: يعني وايد. ما ادري انا رحت اسبانيا ما شفت صلع، ما اتذكر ما لاحظ صراحه.
0: هني بطلال لازم اسجل صباح الخير. قبل شوي قلت تسولفون عن العيد الكبير وعيد اللي هو عيد الاضحى وعيد الفطر. ليش الكبير؟ لانه 4 ايام. اي اما عيد الفطر فثلاث ايام. هذا الاكيد لانه من 50 سنه انا سامع هذا التعليق.
1: المفروض يسمونه العيد الطويل
0: مثلا او الكبير. هني
1: في عيد اللحم
0: ثراء، خوش اسمها، اسم حلو ما شاء الله، ثراء. العيد الكبير لأنه 4 أيام وعيد الفطر لأنه 3 أيام، بس يوم واحد خلى هذا الفرق يصير.
1: أوكي.
0: So, دقوا علينا خلنا نسولف معاكم على 220-20-94. الأسئلة قاعدتي منكم وإليكم وبعدين تروح حق المتصل اللي بعدكم.
1: صديقكم الذكاء الاصطناعي الحين قام يبوق بصمات الأصابع من صور السيلفي. لما أنت تصور نفسك سواء سيلفي او مع الاصدقاء او اي صوره انت قاعد تحط لها بوست في السوشيال ميديا, قاعد يقرب الذكاء الاصطناعي على بصمات اصابع وياخذها خلال ثواني ويسوي داتا من بصمات اصابع الناس.
0: يا جماعه لا تصورون ايدكم بينه,
1: كل شيء الحين قاعد ياخذه ايدنا ويهنا كل شيء. هذا اللي قالوه هم خبراء الامن السيبراني الصيني, لان اعتقد مو هم اللي مسوين هذا, ما ادري اي دوله, فهم مكتشفينه ومضايقين منه يعني,
0: فقاعد يعلمون عليهم يفتنون عليهم.
1: يس
0: ريم, صباح الخير.
2: صباحكم ورد.
0: حياك الله. كنا كذي رد الكشن شويه لورا, تكييف اعلى شيء. ها ترى يكتب السياره.
2: لا لا لا,
0: احس كذي يعني لي لوهله حسيت انه في ريوت بالسياره.
1: ريم قاعد يعني نسمع صوتنا
0: شويه بعيد, بس قولي لي سمعتي اول شيء الحين كذي عدل, لا تقرب تصور الميكروفون.
1: يس يس يس.
0: سؤالك أيوة. يقول
1: سؤالك يقول شنو الاكله اللي كليتيها اغرب من المتصله اللي قبلك اللي هي كلت كنغر؟
2: لا لا لا, مو اغرب, بس هي بالنسبه لي ما احبها.
1: شنو هي؟
2: اللي هي بيتزا بالكوسه.
1: خضار؟ بس مو غريبه ريم,
2: هي ما فيها خضار, بس كوسه.
1: بس كوسه.
2: وانا ما احب الكوسه فانصدمت.
1: اوكي انزين, ماكو شيء غريب كليتي؟
2: لا لا,
1: احد تعرفين كل شيء غريب مثلا؟
2: بس هو الاخطبوط.
1: الاخطبوط ليش وايد ناس قاعد ياكلون الاخطبوط؟
2: احس ما ادري شلون
1: منتشر. زين ما تعرفين احد ياكل جراد؟
2: بلا, في عادي طبيعي.
1: هذا مو طبيعي, هذا غريب.
0: هذا من المعتاد
2: طبيعي عندهم, بس عندي لا.
1: يعطيك العافية, بس قولي لنا شنو سؤالك حق المتصل اللي بعدك.
2: كيفكم؟
1: لا مو كيفنا, انت اللي راح تختارين عشان هو يجاوبه.
0: وناطره هو الحين
2: اي سؤال. اي سؤال عادي,
1: اي سؤال بحياتك, اي سؤال يجيب بالك.
0: خلنا نسأله بدر. بدر عادي اي سؤال؟
3: هلا
0: طلال. عادي اي سؤال. ها اوكي ريم تفضلي.
2: ادري عن شنو اخر كتاب قرأ مثلا.
0: مثلا صح مو غلط. اي خوش, اتمنى لك يوم وايد حلو. حياة ان شاء الله. بدر اخر كتاب قريته؟
3: اول شيء صباح الخير طلال. صباح الورد. اهلا
0: حياك الله.
1: صباح النور بدر.
3: طلال ملاحظنا اليوم شيخ همدامه يوم خميس, هي بالعاده تاخذ عفو يوم.
0: شوف اذا انت مدقق الموضوع يخرع.
1: مو العادة بدر قاعد يسمعك وعبد المحسن
0: مو دايما قاعد يسمعك.
3: فايدين اشترى وعلى بالك انه ما ندري
1: مو كل خميس والله.
0: لا هي مسكينه كان عندها ظرف صحي بالفتره اللي فاتت, فعشان كذي كان الخميس مو موجود. الحين ابدا تابعها من الاسبوع الجاي.
3: اوكي
0: خلاص
1: صرت زينه. صرت
0: سجل عندك. قول لي الحين الكتاب اللي قريته اخر كتاب شنو هو؟
3: اخر كتاب قريته طبعا هو مو من فترة قريبة من بعيد, اللي هو نسيان.com حق أفلام الصغامي.
1: اللي هو نسيان.com
3: طلعت عن النمط, طلعت عن النمط الروائي. أبدعت طبعا, هي استعراضية في الصياغة والتصوير. لكن طلعت اللي عجبني الموضوع أنها هي طلعت عن الصياغة الروائي.
1: يعني هي في استعراض لغوي عندها في اسلوبها.
3: صحيح. لكن كان لها شوي تغيير عن ذلك. صدق تكره كل الروائيين الحين على نفس الطريقة.
1: تذكر ما أدري إذا أنت سمعت مرة لما قاعد أقول إن هي قالت لما تحزنين شو اسمه سمعي الدانوب الأزرق, ما تسمعين شيء, لازم تصيرين كلاس وأنت تحزنين.
0: هذه
1: هذا بنسيانكم.
3: هو هي دائما انتشر لها أو صارت سمة سائدة حق أحلام مستغامي, إن إذا بنية قاعد تسوق قاري وطاحت تقول بحت لك أي رجل. طيب رجل
0: مسكينة
1: وي وي يا حافظ
0: متعاقدة.
1: دعوة
3: هي هجومية يعني, كان دائما بصف. طبعا هي ما كانت نسوية, لكن دائما عندها الحس إن هي دائما تشمت دائما للمرأة, دائما مشجعة.
1: أحس دراما
0: تلقى جمهور جديد بهالحالة.
1: أحس
3: لكن لها صياغ لها توجه إن هي تدعم الحس العاطفي عند المرأة دائما.
0: ترى السؤال دقيقة, السؤال جاي حقك أنت. ها يعني لو أي أحد ثاني كان قال والله من زمان ما أقرأ كتب أو شيء, أنت أعطيتك كتاب وأنت حللت وفصفصت السالفة كلها, برافو عليك.
3: الله يسلمك. بالعكس انتم والله طلال يعني عندكم ما شاء الله يعني الوقت الصباح حلو ممتع عندكم يعني بالمواضيع اغلب المواضيع تطرحونها تكون مشجع للواحد
0: تواصل بدر الواحد حلقه بالتالي. اليوم برعايتكم انتوا قاعد تسالون الاسئله وانتوا قاعد تجاوبون عليها. صدق شويه رحنا الى الركن البعيد الهادي المظلم قوي بس رجعنا مره ثانيه.
3: الحين انا اخترعت اول شيء كنت بفكر
0: بدر سؤالك حق المتصل الجاي شنو راح يكون؟
3: سؤالي للمتصل الجاي يكون

0: يكون عن التواصل مواقع التواصل الاجتماعي كم نسبة تحس إنها لا يعني أدت الدور اللي عليها بالإيجابية والسلبية؟ إذا كان لها دور إيجابي كم النسبة، وإذا كان دورها سلبي كمجتمعنا إحنا قاعد نتكلم عن الكويت يعني.
1: خش. اوكي
2: اتمنى لك يوم حلو، شكرا على السؤال والمشاركة، اهلا وسهلا. اليوم في عيد ميلاد مهم لازم اذكره، هو من صلاح لمديرته دانا، يقول لها كل عام وانت بخير وشكر خاص لحسن معاملتك واخلاقك العالية. يعني حلو التعامل لما يكون بين المدير والموظف بهالمستوى هذا، ويكون بكل يعني الشخص يتذكر فضل هذا الشخص عليه. لذلك اذا بنقول شنو ممكن تكون اكثر غنية عيد ميلادية، أنا هذا هدا لك من صلاح، يلا مع بعض.

0: 8:05 بنغم الصباح. تذكرون هذه الأغنية اللي هبينا فيها فترة؟
1: يلي تلومه غاويني والغياب فيه.
0: طبعا بعدين عرفنا أنها هي أغنية AI، أو من أول يوم احنا ذكرنا، بس وايد ناس ما كانت مصدقة أن ممكن الأغنية هذه تكون AI. الحين فيها هبة جديدة. قبل شوي مستمعتنا سارة اتصلت قالت في أغنية تطلع لي باليوتيوب اسمها يا بحر يا بعيد، تقريبا نفس اللحن، الذكاء الاصطناعي قاعد يعيد نفسه نوعا ما، ولكن اغنيه ثانيه اسمها يا بحر يا بعيد، اغنيه ليبيه. اعطونا رايكم.

0: احنا مودينا الاي اي. نروح احنا نروح نشوف يصير.
1: نغم الصباح
2: تشيك 1 تشيك 1 تشيك 1. يلا شباب يلا شباب
3: يلا
4: الخبر.
1: صباح الخير.
4: سمعني الشربكه
1: قفل الان
5: يا ست الكل
6: افراج يلا
7: ذا ويكند.
0: الخميس وموضوعنا اليوم انتو انت تسال المتصل اللي بعدك والمتصل اللي قبلك يسالك السؤال، فالموضوع بينكم انتو مستمعي نغم الصباح، كل واحد فيكم قاعد يسال سؤال على 220-20-94 بالاتصال فقط مو اكثر. واخر سؤال كان
1: اللي هو الدور الايجابي والسلبي في السوشيال ميديا، كم بالمية ايجابي وكم بالمية سلبي.
0: اتوقع هو في اتفاق على ان في جوانب وايد سيئه وايضا في جوانب وايد زينه، عاد واحد يركز على اللي هو يبيه بهالحاله.
1: اي الجانب اكثر؟
0: اكيد اللي انا ابي هو اللي راح يكون اكثر.
1: انت يعني شايف ان الموضوع اختيار
0: جدا جدا. بالنسبه حق الاطفال هم راح يتعرضون اللي ممكن يكون سيء جدا، وهذا اللي راح يخوفنا اكثر شيء.
1: بس مو لك شخصيا يعني للناس او عموما مي. انت شايف هل اثره على الناس او
0: إيجابي.
1: سلبي ولا ايجابي؟ أنا شايفة إن الإيجابي أكثر من السلبي، بس السلبي مضر حيل
0: وطاغي ويتسلل.
1: إيه مضر حيل، بس الإيجابي إن إحنا التقينا في ناس، تعرفنا على ثقافات،
0: تواصلنا بشكل أفضل.
1: إيه لما يعني أنت عادي قاعد تسولف مع شاروخان عرفت. أنا أختي دزت حشروخان منشد شي يرد عليها وقاعد يضحك على قطتها. هي طبعا للحين ذلتنا بالموضوع.
0: تبسوي سكرين شوت ولا
1: إيه؟ شاروخان رد علي بضحك
0: عشان لا يمسح البوست بعدين يروح وياه. لا بس هي الفكرة أن يمكن السلبي، أنا قاعد أفكر فيها قبل شوي، أن السلبي ممكن يكون ترى موجود بس مو واضح، بس هو مثل ما قلت قبل شوي يتسلل، فهو بشكل غير شلون الكلمة
1: غير مباشر.
0: لا بشكل يعني
1: غير شنو.
0: المهم الفكرة هي ان هذا الشيء موجود ولكن احنا ما نحس فيه. يعني مثلا انا اذا شفت بوستاتك وانت مسافرة وانا كذا قاعد هني وانت عندك احلى الاشياء في الحياة وقاعد تشوف جوانب وايد حلوة بحياتك وانا احترق قاعد هني بس ما اتكلم، بشكل او باخر قاعد يوصلني شعور. عارف شلون؟
1: اي انا شخصيا تعرفت على ناس وايد حلوين، تعرفت على ناس رائعين من السوشيال ميديا، حتى لو انا ما التقيتهم شخصيا، حتى لو مثلا انا ما ادري ان هم يعرفوني، مثلا هم مسوين لك فولو مرات انت ما تدري
0: صح.
1: بعدين لما تقابلهم شخصيا يقولون لك انت تابعتك وسويت كذا وسويت كذا، فتحس ان كانهم يعرفونك بدون لا انت تدري. ففي كذي شعور انساني بالتواصل وايد حلو. انا احس
0: معزز بالسوشيال ميديا
1: معزز. خلي اقول لك على طالما ان احنا الحين مقربين على كاس العالم،
0: بس قبل لا تقولين كاس العالم انت لاحظتي ان السؤال مو لنا، كان المتصل بعدنا بس انا وياك شطينا.
1: لا انا ما حدك
0: تفضلي.
1: انزين مدام قربنا على كاس العالم في هذه النسخه اللي هي النسخه 23 بالعالم، شنو هي اكثر الدول اللي شاركت في كاس العالم؟ اسبانيا 16 مره، ايطاليا 18 مره، الارجنتين 19 مره، المانيا 20 مره، وست الكل البرازيل 23 مره ما غابت عن اي نسخه من نسخ كاس العالم. بيبا سامبا شيك طالعني.
0: بس بعرف ليش اللحظة البرازيلية جدا،
1: لأن أنا وايد أحب البرازيل.
0: توني عارف هالشيء عندك.
1: وما يصير أصلا أحد يحب الكرة ما يحب البرازيل.
0: أوكي.
1: عيب وما يصير. إنزين فمن الأسباب اللي محطوطة يقول لك.
0: أنت متهاوش معها مطفرها على موضوع البرازيل.
1: شوف وياه شلون قاعد يطالعني. إنزين من أسبابه مو بس لأنه هو في مواهب أو مثل في وايد دول عندهم أكاديميات واستثمارات قوية، البرازيل تصنع فيها المواهب بالشارع أصلا، عندهم ثقافة كروية متجذرة في المجتمع نفسه.
0: هم
1: عندهم إحساس داخلي إن كأن عادات وتقاليد. شوف إحنا عندنا مثلا مسرح تلفزيون ما شنو، نحس كأن عادات وتقاليدها أمه بالنسبة لهم الكرة. فيفا سامبا.
0: اتفق. الحين أحيانا يعني تعرفين شخص يكون قريب عليك، ممكن أحد من الأهل، ممكن يكون

0: شخص صديق ولكن هذا الشخص تحس انه هو مو على بعضه، تحاولين تستفهمين الموضوع، تقرين، تسالين يمين يسار، تستوعبين ان اللي صاير بهذا الشخص هو بكل بساطه حاشا اكتئاب. الاكتئاب احيانا يكون عضوي، احيانا يكون بسبب ظروفه هو قاعد يعيشها، بس احيانا يكون نقص في بعض الامور في المخ تؤدي الى هذا الشيء، شيء يعني داخل جسم الانسان. لذلك خلينا نسولف عن لو انت تحب شخص وهذا الشخص مصاب بالاكتئاب، شلون يعني مو تساعد او على الاقل اشياء انت لازم تعرفها. اوكي، رقم واحد الحزن اللي مبين عليهم هو مو باختيارهم، مو هو بكل بساطه قال بقعد من النوم اليوم ابي اكون حزين، لا، هذا اضطراب نفسي بيأثر على كيمياء المخ وتنظيم المشاعر والعمليات الحيويه كلها بحياته، فيخلي ابسط الامور في الحياه والمهام اليوميه البسيطه، تفريش اسنان، طلعه، دوام، اكل، هذه تصير اشياء تحتاج مجهود مضاعف عشان الواحد يقدر يؤديها. هذا بالنسبة للأمور الأساسية. الاكتئاب مؤلم ومرهق بالنسبة لهم حتى لو هم ما حسوا فيه. الانسحاب المفاجئ، ساعات بعض الأصدقاء ينسحبون من الجروب، صار لفترة فلان ما نشوفه، وينه، شو السالفة؟ الانسحاب هو وسيلة لحماية نفسه من الاستنزاف، لأن وجود هذا الشخص مع مجموعة من الناس، سوالف، كلام، حتى لو بس قاعد كمستمع بينهم، عنده طاقة معينة، هذه الطاقة قاعد تختفي بسبب هذا الموضوع. مرة ثانية هو مو بيده هذه أشياء، هو ما عنده سيطرة عليها. هو ممتن ترى حق الأشياء الحلوة اللي أنت كصديق أو كعضو من العائلة قاعد تحاول أنك تسويها عشان تحسس هذا الشخص أن الحياة ترى أبسط، الحياة أحسن، ترى ما زال في أمل. يقدر هالأشياء بس ما يقدر يبين فرحته، ما لها علاقة بهالموضوع، فإحساسه
1: مو قادر، هو دابس مو قادر
0: بالضبط. وبنفس الوقت هو مو مكبر الموضوع. احنا احيانا نشوف ناس مضايقة او حايشهم نوع من الاذى النفسي او اكتئاب او غيره، ممكن احيانا تروح له وتقول له ترى والله الموضوع بسيط، لا تكبر السالفة. هو مو مكبر السالفة، هو قاعد يحس بارهاق مستمر واحساس بثقل حقيقي في الجسم، مو مجرد ان هي سالفة ها تصدق اي والله انا كبرت السالفة، لا هي مو، هو شيء داخل قاعد يؤدي الى هذا كله،
1: هذا احساسه.
0: واخر شيء لا تنسى نفسك وانت تحاول تدعم هذا الشخص، لان احيانا ننسى نفسنا خلاص نروح بالاعماق اللي نلقى نفسنا احنا حسينا بالثقل. لا تتجاهل احتياجاتك، واذا حسيت ان انت لك طاقه معينه مع هذا الشخص لا تستنزفها كلها، ارجع خطوتين لورا، قوي نفسك، ذكر نفسك بالاشياء اللي قلتها قبل شوي عشان مره ثانيه الامور تصير وايد افضل واريح لك انت، وان شاء الله تقدر تساعده
1: عشان هو يصير احسن. انت لازم تكون بصحه نفسيه زينه
0: تماما،
1: لان انت ما تقدر تساعد احد اذا انت مو صحتك مو تمام.
0: تماما.
1: تذكر الهبه اللي تطلع صوره قديمه فيها مثلا انت واشخاص معينين وترد تعيدها مره ثانيه؟
0: إيه سويت إنه مثلا انا واخواني مثلا هذا قاعد متعلق هناك وهذه مثلا قاعد طالعه بهالحركه وبعدين يعيدونها وهم كبار.
1: سويتها هذه ولا لا؟
0: لا ما سويتها، بس
1: ما سويتها؟
0: بس عندي صوره انا واختي لابسين دنم جينز، اوكي، وراكبين، مسوين نفسنا راكبين على سيكل، بس احنا مو راكبين على سيكل، اوكي. هذه الصوره اللي ببالي، اذا شو اسمه خلاص طرش لها اياها.
1: حلوه عيدوها. لان في حاطين ان في صديقات من 50 سنه هم للحين صديقات،
0: هذا لي اقوى شيء.
1: اي مصورين نفس الصوره اني كانوا اعتقد سنه 75 وهني 2025،
0: لابسين نفس اللبس،
1: لابسين نفس اللبس، مسوين نفس الحركه، للحين صديقات من 50 سنة. Interesting. تحس إنه ممكن تعيش معاك صداقة هالعمر كله؟
0: شوفي، أحس بعض أنواع الصداقات اللي إذا طافت، يقولك في دراسة تقول إذا طافت المعدل المعتاد للصداقات اللي هو 5 إلى 7 سنين، هذه أغلب صداقاتنا. لما أقولك صداقة مو معناته إن أعرف فلان، لا، صداقة يعني أنت مع هذا الشخص على تواصل مستمر. هذا التواصل يؤدي إلى أن أسمي هذا الشخص صديق. الحين عندي ناس أعرفهم من 20 سنة وزود وعلاقتي معهم ممتازة. اي نعم، في اوقات كان في ربكه بهذه الصداقه او العلاقه، بس بعدين خلاص رجعت الامور الى ما كانت عليه، لا افضل حتى. عشان فيمكن
1: اي يعني انت شوف المصطلحات اللي استخدمتها، قلت او شيء ان علاقتي زينه وياهم، ما قلت ان اصدقاء مقربين. العلاقات مرات الطويله تتغير، يتغير مكانة الشخص، ممكن كان قريب صار بعيد. المحبة أوكي ممكن تكون موجودة بس ما عاد شخص قريب مكان. فأنا وايد مؤمنة بسالفة إنه لأن الإنسان يتغير فالعلاقات هذه كلها تغير، إنها تبقى كل هالسنين برافو برافو.
0: تظل بقوتها، ممكن تظل على اتصال
1: هو يمكن الواحد أكثر. أكيد في ناس تلهى عن بعض، في ناس تنشغل، بس هي

0: القرب المحبة يعني القرب مو لازم نشوف بعض كل يوم. القرب معناته ان انا لي ضاق خلقي، لي فرحت، لي صار شيء زين، لي صار شيء مو زين، لي صار عندي موضوع، لي صار اي مناسبة، انت اول شخص اكلمك او انت اول شخص ان يكون انت ببالي دائما. هذا اعتقد القرب، مو ان احنا كل يوم قاعد نشوف بعض.
1: اتفق اتفق. هلا ابو علي.
2: القرب مو بالمسافة، القرب قرب القلوب.
1: اوكي
2: تذكر تغنية
0: جاي من هنا
1: من وقعها
2: لا اغنية محمد بدلة.
1: ايه صح يا حبيبي ما انت الاول. والله شنو يبيله. 8:30 بنغم الصباح اليوم يوم

بعد شوي راح يكون معنا ابو علي يسولف عن الابراج، لا عن برج واحد بس اللي هو برج الجوزاء، لان اليوم 21 مايو وهو اول ايام برج الجوزاء. فاذا برجك الجوزاء وتعرف احد الجوزاء لازم تعرف اللي بعد شوي راح يسولفنا عنه ابو علي. الحين بذكركم بمقطع قديم كان يقول زحمه يا ناس زحمه دن دن دن دن دن. حتى هذه ما سلمت من الاي اي. تسالني شلون اقول لك

0: نغم الصباح.
1: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5، 6، 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
2: مو دايماً نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
3: باجي إعلان واحد بس
4: لك من الكنز نصيب. افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك بورغان أنت دافعنا.
0: نعم الصباح
5: طلال ملك وشيخ البهاويت
0: معاك لين توصل مشوارك.
5: مارينا
6: الساعة 8:25 دقيقة في نغم الصباح بهالخميس اللي الجو فيه وايد حلو. هل في خطط للبحر؟ هل في خطط للشاليه؟ هل في خطط لسينما؟ ما أدري، في ناس الحين ما شافوا فيلم مايكل مثلاً شافوا ولا ما شافوا؟
7: الحين ما شافوا.
6: عندهم فيلمين والحين عندهم مايكل وعندهم
7: ديفل ويربس
6: بالضبط.
8: طلال في فيلم وايد يمدحونه
6: اللي هو
8: ديتكتيف شيب.
6: اوكي
7: كرتون صح؟
8: لا لا لا مال هيو جاكمان.
6: انا حسيت كرتون بعدين.
8: مال هيو جاكمان
6: ديتكتيف شيب. يعني الخروف الديتكتيف.
8: اي قول وايد معنى فلسفي وايد يمدحونه
6: الحين نازل بالسينما.
8: اي اي بس ما له ضجه اعلاميه بس يقول لك وايد حلو.
6: نروح نشوف ليش لا. ايش عندنا هالويكند احنا؟ سو
8: طلال امس مؤتمر شنو واحنا باي موسم؟
6: موسم الجوزاء.
8: ايه
6: وامس كان مؤتمر
8: جيميناي
6: اللي هو جوجل.
8: ايه
6: تكلمت عن ابلكيشن جيميناي.
8: جيميناي تكلمت ان في تطور جديد راح يصير في جيميناي سبارك.
6: أوكي.
8: اللي راح يكون المساعد الشخصي حق الشخص. أوكي. حتى لو تليفونك طافي بس تكلمه جيميناي سبارك انه تحدد لي مثلا ابي تحدد الايميلات المهمه خلهم باللون الاحمر.
6: ايه؟
8: والمو مهمه نقراهم بعدين خلها بالازرق. راح يصير دز لي مسج حق فلان قول له يذكر على موعدنا الساعة 8 مثلا. وبعد ساعتين ذكرني ان اخذ دواي.
6: اوكي
8: هذا اذا حتى الوقت طافي تليفون قول له.
6: عجيب.
8: وفي جيميناي حق الصور صار جيميناي اومني.
6: اوكي
8: مو سيستمنا
6: مو سيستمنا.
8: راح يكون تكون الصور حية اكثر. مثلا تخلي الخلفية تتحرك وانت ثابت. تغير الخلفيات كلها كنت كلها متحركة. فهذه من الشغلات المهمة كانت جيميناي. حتى الأبديت الجديد وايد حلو.
6: تلاحظ التوقيت إن يتكلمون عن مؤتمر عن جيميناي اللي هو مؤتمر IO لجوجل تكلموا عن جيميناي في موسم الجيميناي.
7: هو مقصوده طبعا
6: واضح. 21/5 اليوم هو أول يوم من أيام برج الجوزة صح؟
8: صحيح.
6: خوش قل لنا بعض اللي لازم نعرفه عن الجوزة.
8: الجوزة راح تكلم أول شيء شون يفكر وبالحب وشون تتعامل معه وإذا ارتاح لك.
6: يعني الجوزة أكيد أخو أخت صديق يمكن زميل بالعمل.
8: فبرج الجوزاء شلون يفكر؟ يفكر بسرعة بأكثر من موضوع بنفس الوقت. فضولي. يمل بسرعة در روتين زاد. يحب الناس اللي عندها سوالف وفكر. مرات عقله يسبق قلبه. يحب الحرية ما يحب أحد يضغطه. بالحب يحب الكلام والاهتمام بالتفاصيل. إذا حاب يصير سوالفه وياك أكثر من أي شخص. يحب الشخص اللي يضحكه ويفهم مزاجه. يختفي أحيانا مو لأنه ما يحبك بس يحتاج مساحة. يحب العلاقات الخفيفة اللي فيها حياة وتجديد. أكثر شيء يكرهه التملك.
6: لا تملك الجوزة.
8: شلون تتعامل معه؟ لا تحاصره بالأسئلة. خلك دك بالحوار معه. عطى مساحة يشتاق. فاجأة بين فترة وفترة. لا تشذب عليه لأنه يصيدك. إذا زعل ناقشه بهدوء مو بعصبية. لا تحاول تتحكم فيه. أما الجوزاء إذا ارتاح لك يشاركك كل أفكاره. يدز لك أشياء تذكره فيك. يضحك على أشياء سخيفة وياك. يرد بسرعة ويبي يعرف تفاصيل يومك.
6: أوكي.
8: يحسسك أنك صديقة وحبيبة بنفس الوقت.
6: ويشتري لك.
8: ويشتري
6: يعني لك. هذا البرج الوحيد بين كل الأبراج اللي أنا أعرفهم هذا البرج الوحيد بجميع أنواع أصدقائي المختلفين من برج الجوزاء أكثر برج معطائين وما يطلبون شيء بالمقابل ومو يسوي شيء بعدين يلا ترى أنت ما جبت لي أنا ترى جبت لك لا أهما بس كذي ومو بس حقي حق كل الناس اللي حولهم. الجزائين نحبكم وايد ولو خيرونا ها كان ردينا مرة ثانية واخترنا الجوزة. صباح الخير.

0: يا هلا نغم صباح صباح.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: في مرة وصلتك رسالة نصية أو رسالة بالبريد الإلكتروني أو حتى مكالمة هاتفية تطلب منك بياناتك المصرفية السرية. مثل هذه العمليات تسمى محاولات الاحتيال الإلكتروني، الهدف منها هو خداعك علشان تعطي معلوماتك الخاصة بغرض سرقة الهوية. مهم جداً أنك تعرف بأن البنك ما رح يطلب منك معلوماتك الشخصية نهائياً عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية، لذلك تجنب الرد على هذه الرسائل ولنكن على دراية.
3: مع تحيات البنك الأهلي الكويتي.
0: نغم الصباح
4: مارينا اف ام.
5: كنايدن
6: اجن
5: كنايدن دن دن دن دن دن دن دن.
4: تعال سمعت عن
7: تقريبا كل بيوت فيها مايكروويف ونستخدمه عشان نسخن فيه الأكل بطريقة أسرع من الفرن، وهالشي يخلي الناس تتساءل إذا الميكروويف يغير القيمة الغذائية للأكل. الإجابة هي صح، يغير، وحتى أي طريقة ثانية لطبخ وتحضير الأكل تغير من قيمته الغذائية، فالميكروويف يقضي على كمية قليلة من العناصر الغذائية مقارنة بالتحميص والغلي. فلما نطبخ أو نسخن الأكل باستخدام الفرن، الحرارة تبدي تأثر على جزيئات الماي بالأكل عشان ينطبخ، وجزيئات الماي تتبخر بالحرارة، فهذا التغيير الفيزيائي يأثر على القيمة الغذائية للأكل. بينما بالمايكروويف فإن المجال الكهرومغناطيسي يأثر بحرارته على الهواء اللي بالمايكروويف عشان يسخن الأكل، ولأن الهواء تحت تأثير الحرارة ما تتغير حالته الفيزيائية فما يأثر وايد على القيمة الغذائية. لكن خل أقول لكم شلون يكون تأثير الطبخ والمايكروويف على قيمة الأكل الغذائية. فالحرارة تأثر على البروتين وتخليه سهل الهضم، والفيتامينات إذا تعرضت للحرارة أو الطبخ لفترة طويلة فإنها تتفكك وتروح فايدتها، وفي حال غلي الأكل فإن الفيتامينات تذوب وتروح بالماي ويخف تركيزها بالأكل. أما بالمايكروويف ولأنه يسخن الأكل بصورة سريعة فيحافظ على الفيتامينات أكثر. وفي دراسة طبقتها مجموعة من الباحثين على نسبة تركيز فيتامين سي في البروكلي أثناء الطبخ، ولقوا أن البروكلي خسر 33% من فيتامين سي أثناء غليه، ولما انقلوه خسر 25% منه. أما بالمايكروويف خسر البروكلي بس 16% من فيتامين سي. والطبخ باستخدام البخار هو أحسن طريقة للمحافظة على القيمة الغذائية للأكل.
4: نغم الصباح
6: اليوم يوم الخميس.

0: نغم الصباح
1: في حياتي انت صباح الخير.
2: واخيرا رجع المعرض للكل ناطره من 14 ل 30 مايو، معرض العطور صالات 5 6 7 و8 بارض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربه استثنائيه مع اقوى العروض والخصومات.
3: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك بورغان او اودع اكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والاحكام في بنك بورغان، انت دافعنا.
4: باجي اعلان واحد بس،
5: مو دائما نعرف شنو الهديه الصح، بس مع فلاور كارد الموضوع صار اسهل.

0: على 220-20-90-4 بس على الاتصال لأن على الواتساب الأسئلة لا يسمح بها بهالشكل هذا.
1: لا يسمح بها. بريطانيا أقرت قانون أن مواليد عقب 2008 مو مسموح لهم بالتدخين. يعني مو بس يقول لك أن نحدد البالغين 18 سنة ما يصير يدخنون، لا، أي أحد ولد عقب 2008 خلاص
0: ممنوع.
1: ممنوع. يعني كم الحين عمره اللي انولد 2008؟
0: 2008 كم؟ 18؟
1: يمكن
0: صح 18؟
1: اي 18.
0: زين خليني اقول لك شيء، ليش هالقوانين هذه ما تصير قوانين على الكل؟
1: شنو يعني؟
0: يعني بمعناها ان ليش لازم هذه الاشياء تكون بس حق بريطانيا؟ ليش ما الامم المتحده شيء كلهم مع بعض فكلهم ايد واحده؟
1: اوكي، هو في اساسا اتفاقيات عالميه حق اشياء مالت البيئه، الصحه، ما اعرفش ايش.
0: حلو.
1: بس هذه اصلا يعني ما تقدر انت تسوي، يعني ماكو سلطه اعلى من سلطه الدوله، انت ما تقدر تفرض على الدوله.
0: حلو.
1: ان هي تتبع قانون معين، فلازم الدوله تقره داخل قانونها.
0: احنا نبي نحفظ كل الشباب هالعمر.
1: من احنا؟
0: العالم، البشر. يبي ينقذون الشباب كلهم اللي عندهم هذه السالفة التدخين مثلا على سبيل المثال، الخبر اللي قلتيه التدخين، فيكونون قادرين ان بهالحالة يوقفون الموضوع ككل عشان لا يصير بس عند فئة مثلا معينة او مثلا بس ببريطانيا، لا اي مكان ثاني يروحون، لان مثلا باوروبا انا ببريطانيا مو مسموح لي اروح دول اليمن، اروح باريس.
1: ماكو ولا شيء يقدر يتفق عليه العالم كله.
0: صح.
1: ولا شيء.
0: ولا يقدر يتحاور مع بعض.
1: بعدين انت عندك نتيجة. هذا تجارة بس في مصانع قائمة على هالأشياء.
0: بالضبط. خوش
1: خوش خوش خوش. عندنا القطوة، في قطوة زين في متجر، ودي أشوف أوريك الفيديو، يعني هو ما راح يبين حق الناس، بس القطوة هذه تبوق أكل من محل، والمشكلة إن لما يعني يصيدونها بيطلعونها برا تقاتل كأنها إنسان، يعني يعني قوات عين، عرفت؟
0: هذه حركة الإيد مع القطوة.
1: إيه قوات عين بعد الطق، يعني إن كنا من حقها تأكل. فهذا كان ترند الفيديو. شلونك مع القطاوة؟
0: قبل كنت ما أحبهم، الحين أحبهم من حركة طقة الإيد هذه.
1: صدق؟
0: أحس إن شيء لطيفة القهوة.
1: ما أحبهم.
0: خل نروح حق وداد. صباح الخير.
2: صباح الورد.
0: حياك الله. شلونك؟
1: صباح الود والوداد.
2: اهلا
0: وسهلا. احنا زينين. اليوم كل مستمع يسال السؤال اللي بخاطره، بس لازم يجاوب على السؤال اللي قبله. فالسؤال اللي قبله كان يعيش من بدر يقول ايش كثر تصنفين فوائد ويعني عيوب السوشيال ميديا؟
1: كم بالمية ايجابيات وكم بالمية سلبيات؟
2: إيجابيات يعني خلنا نقول 30% وسلبيات
1: 80%. أوه السلبيات أكثر بوايد.
0: حتى أكثر من 100 نفسها، 110 صارت. زين شنو سؤالك حق المتصل اللي بعدك؟
2: لو بتتمنى يوم يرجع أو عمر يرجع من أيام عمرك، شو هو اليوم؟
0: خوش سؤال. حلو يا وداد، شكرا وحياك الله. على 220-20-94 خلينا نشوف منو اللي بيجاوب على هذا السؤال. هذه السالفة. السالفة الثانية هي ان مؤتمر المطورين لأبل اللي راح يكون في تاريخ راح يتم الإعلان عنه، اللي هو راح يكون في شهر 6، اوكي، وبالتحديد راح يكون الاي او اس اللي جاي، اوكي، راح يسولفون عنه بشكل افضل، اللي هو الاي او اس 27. طبعا الأجهزة اللي راح تكون يعني ممكن تشتغل مع الاي او اس 27 راح يكونون اكيد الايفون 17 لانه هو ايدد واحد، ولكن من حيث القدم اخر شيء راح يكون مسموح له اللي هو الايفون 12. فاذا تليفونك 11 مع السلامة،
1: خلاص
0: ما في مجال للتعامل مع الابديت الجديد. وبالنهاية يعني التليفون شغال، بس قصدي يعني ما راح يحصل على المزايا الجديدة بهالحالة. طبعا راح يشمل الايباد او اس والماك او اس والواتش او اس، هذول كلهم، حتى التي في او اس والفيجن اللي ما نجحت كلش، ما حد يبيها، موجودة في المحلات الناس تروح تجربها، بس ما حد مستعد يقط ألف وشي عشان يجرب هذا الجهاز اللي يعني هو رفاهية بالكامل أكثر من ما هي حتى مو رفاهية، لا، عوار عيون.
1: مشكلة إنه يعني المفروض إنهم قارئين الجمهور والمستهلك إنه هو هل يبي هذا الشيء ولا لا قبل لا يطرحونه بالسوق.
0: مفروض.
1: فشيء غريب يعني.
0: في أقسام تسوي هذا الواجب اللي هو هل في إقبال على هذه الميزة، هل في إقبال على هذا النوع من التكنولوجيا؟
1: بالضبط.
0: لا. أوكي. سلامتك. جيبوا لها ماي. لما الواحد يشرق بسوالفة. تفضل.
1: نشكر وعلي. خلي أقول لك عن مرة صينية اللي هي مشهورة بتسوي لايفات على السوشيال ميديا، كانت دائما تحط فلتر طيب وتحركت كذي شفته كان يطلع وياها

0: صجي انها هي كبيره في السن ومصغره نفسها بالفلتر ففقدت 40,000 متابع. فانا كان بالنسبه لي الغرابه مو في ان هي قاصه على الناس كل هالمده، الغرابه ان ليش في 40,000 متابع سووا لها انفولو لما اكتشفوا ان هي مره كبيره او ان هذا مو وجهها. هل لانها هم حاسين ان هي خدعتهم ولا لان هم اصلا مسوين فولو عشان في وحده حلوه؟
1: هو اكيد في وحده حلوه، لان عامل جذب المنظر اللي انا اشوفه سواء كان صوت او شكل او شنو من ممتلكات عند هذا الشخص هو اللي خلينا احنا نسوي لهم فولو بالاساس. يعني كان نظره اولى سطحيه، بس بعدين شفنا ان لا، هي مو هذيك اللي احنا كنا متعودين عليها. عيل الى اللقاء.
0: هي حسيت انه يعني ما اعتقد ان هم حسوا مخدوعين وسووا ان فولو كثر ما ان طلعت مو صج حلوه خلاص ان فولو. فحسيت ان هذا شيء وايد يمكن قاسي. يعني
1: قبل شوي واحد من المستمعين سأل لما الواحد يتضايق شنو يسوي، ففي ناس قالت تاكل، في ناس قالت تنام، لكن يقول لك 20 دقيقة صوب الماي سواء كانت بحيرة سواء كان بحر نهر أي كان، يخفض التوتر الكورتيزول هرمون التوتر ويرجع المخ لشكله الطبيعي. يقول لك صوت الماي، ها صوت الأمواج نفسها وحركة الماي المنتظمة تأثر على النظام العصبي بشكل تقول له It's okay. اهدى، أمورك طيبة، لا تحاتي شيء. هذا بالنسبة حق قاعدة صوب البحر الساعة 10.

هذه الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026. تابع تغطية برنامج بلنتي لأكبر حدث رياضي ابتداء من 7 يونيو على مارينا فام.

0: رخام الصباح. برجك شو يقول اليوم؟ برجك يقول
1: شنو راح تكون طاقتك بالويكند هذا؟ فبناء على برجك راح نعرف شنو اللي لازم تدير بالك عليه وتركز عليه خلال الويكند. نبلش مع برج الحمل. ويكندك هذا في طاقة اجتماعية قوية وعندك مناسبة راح تغير الجو، فهذا يتلك دعوة لا تطوفها وحاولك تغير جو، يعني لا تصرف فلوس وايد. ها
2: برج الثور، تفكر ترتاح بس يمكن يطلع عندك التزام عائلي، حاول توازن بين راحتك وواجباتك.
1: أما برج الجوزة فهالويكند مثالي للطلعات، وإذا في مجال سفرات قصيرة، إذا كنت متضايق غير جوك، تعرف على ناس يدد بحياتك.
2: صديق السرطان، تحس بحاجة للهدوء والبيت، يمكن يجذبك أنك تقعد مع العائلة أو ترتب أغراضك.
1: أما الأسد فعندك لقاءات، عندك حوارات مهمة جدا، صار لك فترة تأجلها، لا تأجلها، خلصها. هي فرصة على فكرة وايد قوية هالويكند انك تقوي علاقتك مع شخص يهمك، بس ها إيانا وياك تدخل في نقاش حاد.
2: برج العذراء، تحاول تنجز شغلات متأخرة بالويكند، بس لا تخلي نفسك تحت الضغط، اخذ وقت للراحة.
1: الميزان، طاقة رومانسية حلوة إذا مرتبط، بس إذا لا فاستغل الويكند إنه تقضي وقت مميز مع الناس القراب منك، في فرصة تتعرف على أشخاص يدد بحياتك بعد، ليش لا؟
2: برج العقرب، يمكن تحتاج تهتم بالبيت أو العائلة، الجو مناسب إنك تطلع مع أهلك، انتبه من الحساسية الزايدة بالنقاش.
1: أحيانا العقرب يكون حساس بزيادة. القوس، نشاطك عالي، ودك تطلع، ودك تسافر، ودك تتحرك، ترى الحين وقت البحر يعني، فليش لا استغلها لتجربة شيء جديد بحياتك ومجربة من قبل، بس لا تهمل راحتك اللي تستحقها بالويكند.
2: برج الجدي، تفكر بالمصاريف والالتزامات، يمكن عندك دفعة أو التزام مالي، خليك أذكى بصرفك.
1: هذا بالنسبة للجدي، لكن دلو الويكند يعطيك دفعة شخصية أن أنت تلتفت لنفسك، تبي يعني تراقب وجودك، ها بس هم الناس ترى قاعد طالعك بعيد لبعيد، عطهم شوية من وقتك وخلك حاضر، جدد طاقتك بالراحة.
2: آخر الأبراج، برج الحوت، تحتاج تعطي نفسك استراحة، حاول تنام زين وتبتعد عن الضغوط، يمكن يوصل لك خبر يريح بالك.
1: إن شاء الله. هذه كانت الأبراج والويكند. أما إذا بيرجع بالزمن لسنوات طافت، أوكي، السنة اللي انت ولدت فيها شنو اشهر اغانيها؟ خلينا نشوف. 1989 من اشهر اغانيها هي حميد الشاعري لما قال ايضا بسنة 1989 ابو خالد عبد الله، عبد الرشيد ولا ابو خالد طلال، اختار واحد منهم، قال

0: وايضا بسنه 89 فيها اغانيك قويه ترى. تبدي ما تعرفينها؟
1: انا اضرب كل ما غنى.
0: هذه اغاني 89 اوكي، لكن الاخ اللي كان شغلنا مساعه يا السامر اندمج حبتين. سنه 85 شنو اغانيك ممكن تكون؟ احس قاعد اشوف تيك توك. ايضا اغانيكم 85 حزينة
2: وايد حلوة ترى.
0: ايه عندكم بعد
3: قلباني بعد يومين يبكي لدمع العين يشكي من حبي.
0: ليش ليش كان 85؟
1: عبالي عبالي اجدد من كذي بوايد.
0: 85 اقدم منك لانه
1: لا لا عبالي الاغنية اجدد من كذي
0: صدق؟
1: ايه والله 85
0: سميرة سعيد الباك جراوند ازرق اذا ماني غلطان
1: يعني
0: او شيء
1: يعني يعني تسعينات.
0: لا
1: التسعينات.
0: شوفي هو في فترة من الزمن الأمور كانت كلها واحدة
1: سايحة ببعض،
0: بعدين مرة كل شيء تغير. كله مع الـ HD يمكن أو غيره،
1: أو لما جت على قولتهم موجة الفيديو كليب.
2: قلت حق أمي قبل شهر، قلت حق أمي بعد كم يوم عيد ميلادي أصير 41، إيش قالت لي؟ قل
0: راح تظل صغيرة بعينها.

0: مارينا اف ام. اليوم 21 مايو ايام عالميه واعياد ميلاد، نشوف عيد ميلادك مع منو من المشاهير اليوم، لكن قبل هذا كله الايام العالميه مع شيخه.
1: اليوم العالمي للتامل. شلونك مع التامل واليوغا وهالسوالف؟
0: جربت وقت كوفيد بس اتمنى اني اقدر احط 5 دقائق بيومي او ربع ساعه مثلا. بس اقعد كذي لحظه في موسيقى مره
1: في هذه
0: اوسا وايد ذكر ابو علي مره اعطاني موسيقى قال لي هذه وايد زينه حق الريلاكس، وايد يستخدمونها
1: مالت المساج،
0: مالت الدلافين.
1: دولفين هذا الوايت نويز
0: دلافين. لا وايت نويز يكون كذي صاير. فهذا الحين بسمعك اياه، هو تردد 528 هرتز. اوكي، فيكون يعني يعطي انطباع معين للمخ بالهدوء تحت الماي مع الدلافين. حق يوم الاحد صح؟
1: لا يوم الجمعه.
0: لا حق يوم الاحد عشان بلش الاسبوع صح.
1: يوم
0: الجمعه اجازه.
1: يوم الجمعه تنام. هاي
0: كلمة شيخة لا يوجد أن هذا الخط مفصول أو خارج عن الخدمة. أما اليوم أيضا فهو اليوم العالمي لنص المشروب اللي تشربينه الصبح.
1: اليوم العالمي للشاي، أهل الشاي اليوم انبسطوا وخذوا يومكم كامل مع حليب ممكن ما يخترب. اليوم العالمي أنك تاكل فواكه وخضروات أكثر. الصراحة هذا قرار أنا صار لي فترة ما أخذته، أن لازم أكثر فواكه وخضروات. لأن حتى أنا ما أشرب ماي وايد راح يعوض شوية
0: صح.
1: اليوم العالمي للمنتج اللي هو البرودكت، أي منتج نزل،
0: أي منتج في الدنيا،
1: شيء عالمي،
0: أي منتج
1: أوكي.
0: نزل في الدنيا
1: يسهل. واليوم العالمي للسلاش.
0: إيش أخباري صاب الأبراج؟
1: هي هذا صح صح
0: ازرق والاحمر. يما ابي من هذا، يما ابي من هذا، مو زين بعدين نعيمك تعورك. يما ما راح انسى هذه الجمل اللي قلتيها.
1: اخر الايام العالميه اليوم العالمي للحساب.
0: الحساب يعني
1: الرياضيات ولا اني حاسبك؟
0: حساب اللي هو فاتوره بالتركي ولا الحساب الرياضيات؟ اوكي
1: الحساب يوم الحساب.
0: تشيك اوكي
1: تشيك يعني اوكي
0: حساب ما عليك امر. زين ليش احنا عندنا حركه ان الحساب هو قطعه خشب كبيره
1: نسويك هذه الحركه؟ لان قبل يعطونا هذه كذي طويله داخلها ورقه فنسوي كذي بس عشان باذن الله انت تتواصل شفويا.
0: علينا حركات شويه. بالنسبه حق الايام العالميه لكن هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو يو إذا اليوم عيد ميلادك 21/5 فأنت أول أيام برج الجوزاء، ولازم بهالحالة إذا تفلسفت على أي أحد من اللي حولك وقالوا لك بس تفلسف شو تقول لهم؟ تقول لهم أنا اليوم مولود مع
1: أفلاطون الفيلسوف الإغريقي اللي نولد 427 قبل الميلاد. أنا وايد عندي تساؤلات
0: شلون؟
1: ليش شلون عرفونا هذا اليوم مولد أفلاطون؟
0: هذا بالنسبة حق 21/5 أفلاطون هو مولود بهاليوم، فيعني هذه حتى
1: الحتة
0: الثانية هو الرابر الأمريكي الراحل نوتوريس بي آي جي. بما أن اليوم الخميس فحين عرفته

0: העברית. שלום גאו תק.
1: اخر دقائق من نغمه صباح قبل لا نختم خلينا نقول لكم كم سالفه مني منك المفروض تعرفونها. يعني راشد الماجد ويعلن بحسابه الرسمي التالي: راشد في الكويت سون. هذا كل اللي مكتوب وهو رسميا، مو من الحسابات اللي تنشر الاشاعات، لا من حسابه الرسمي اللي هو راشد تي في. ليش راشد تي في ما ادري، بس بدال يكتب راشد ماجد سماه راشد تي في.
2: اعتقد يمكن لما سووا الحساب كان في وايد ناس اوريدي ماخذين
1: راشد وماجد. ايضا عمر خيرت عنده حفله في شهر يونيو، في 20 يونيو بالتحديد، في مسرح الارينا، في ارينا الاتحاد عفوا، اللي هو في انت يا ابو ظبي. هذا بالنسبه للحفلات القادمه. ولكن في دراسه تقول التالي: الاشخاص قصار القامه
2: هلا
1: يعصبون اسرع بنسبه 78% من الناس الاطول. وهذه الدراسه جايه من علماء النفس السلوكي في جامعه اوكسفورد، وتشير الدراسه ان الناس اللي بنيتهم نحيله ممكن يكونون اكثر عرضه للتعبير عن الغضب والقصر ايضا خلال لحظات التوتر في الحياه اليوميه.
2: صح.
1: ليش؟
2: لان حار تحت.
1: صح.
2: الهواء البارد فوق.
1: لحظه، العكس هو المفروض، الهواء البارد ها
2: لا اثقل. تخيل احنا بالزحمه، انت يطاقك الهواء فوق مرتاح، احنا كلنا ميتين من الحر تحت.
1: يقول لك الوضع، يعني الخلاصه هو ان لما يحسون بعدم كفاءتهم البدنيه يتطور الموضوع الى اله دفاعيه نفسيه ويتصرفون بحذر اكبر بهالحاله.
2: لحظه، فهمني عدل شنو يعني؟
1: مره ثانيه
2: يقول لك عقده، يعني
1: يعني هي عقده الطول او القصر او البدانه عندهم بهالحاله تذكرهم بانهم اقل قدره على التعبير عن مشاعرهم. يعني
2: انا اعتقد هذا ما عندي، لان انا يعني دائما ان انا اقدر اعبر.
1: اي ظهرتي يعني بالغالب.
2: بس انا كم تتوقع
1: نسبه
2: طولي؟
1: اوكي ما ادري، انت قولي.
2: 150 151 اكشلي.
1: خلاص في 151.
2: اي اللي هو متر ونص. وايد. لا
1: كم طولك؟ متر ونص. لا لا ابي بالضبط متر ونص.
2: مو كزدوره يقول متر ونص.
1: شوفي امهاتنا اوكي كلهم تقريبا نفس الطول. صح. يا الحين نروح حق مو الامهات، نروح حق الجيل الجديد من الامهات، لكن اطول. لا في امهات، بس في دائما القصاصه مالت الامهات
2: هذي. يعني جيل، كل جيل طول بعض.
1: لا الأمهات. يعني احس كذي. إيه كل امهات نفس الطول تقريبا، ما في ام اطول منهم. صح. نوريه صباح الخير.
3: صباح النور. اهلا
1: وسهلا. تصل على اخر البرنامج، باقي 4 دقائق ونختم.
3: اي انا دقيت بس عشان لما سمعتكم عن القصار القامه انه يعفون اكثر
1: معاهم. معاهم
2: ها نوريه معاي
3: يعني؟ لا لا انا بشويه 160 شوي زين.
1: اي سوري. تقول انا زينه. 10 سنتي.
2: لا تقول انا زينه.
1: انا الحمد لله.
3: انا الحمد لله. لا تجدد والله ترى صدق عندي معلمه.
1: اي
3: قصيره يعني هي يعني.
1: اوكي 150.
2: لا اجرح اجرح
1: نفسي يا اخي ولا اكثر؟
3: لا لا اي اكثر شويه يعني هي قصيره يعني.
1: زين.
3: فما تتخيلون كيف عصبيه.
1: اوه فالدراسه صحيحه بهالحاله.
3: كل يوم شكاوي اولياء الامور، ويعني اكلمها اقولها تقول لي لا انا ما ابي احد يعني يستصغرني ان انا يعني
2: طايره
3: صغير. دقيقه اقول لكم السالفه.
1: على فكره طولك 150 قلتها او 151. مصطفى داز مسج يقول طولك نفس طول اصاله نصري.
2: او
1: ها فيعني اذا حد قال لك شيء قولي حبيبي على الاقل انا طولي نفس طول اصلا. مثلا
2: عشان شيء اصلا عصبيه.
1: عصبيه وايد على المسرح بعد. ما يهمها.
3: يعني الدراسه صحيحه.
1: دراسه صحيحه. خلاص امورنا طيبه عيال. نقدر نشغل لك اغنيه نختم فيها البرنامج؟
3: يلا.
1: شنو؟
3: انا الحين اختار.
1: انت اي انت اخر واحده، انت تختار اخر واحده.
3: أمال أي أغنية حق نوال؟
1: نوال. شنو شغلنا مساعة قبل شوي نوال مبلا؟ شغلنا نوال قبل شوي. شيء قبل
3: أقل من الساعة.
1: عذقنا.
3: إيه.
1: أوكي في أغنية وايد خميسية، وايد حق اللي اليوم عندهم ملشة أو عرس أو مناسبة، بعد شوي راح تكون الأغنية. خوش.
3: يلا تمام.
1: أتمنى لك يوم وايد حلو، ويكند أحلى. إيه
3: خميس ممتاز.
1: عطيني إياها اليوم يا مال.
3: الخميس.
1: باي باي نوريا. 220 20 94 هو رقمنا، بس لا تتصل الحين. خلاص خلصنا.
2: خلاص قفل.
1: سيف هذا الرقم وخله حق يوم الأحد لما نبطاري سالفة أو دراسة مثلاً.

0: واصل مسج هني من راما تقول صباح الخير، صار لي 6 شهور احاول انجز المتراكم بالويكند، دعواتكم انجز. اوكي جود لك. هني هلا تقول انا طولي 158 وكلش مو عصبيه، هذه دراسه غير صحيحه. اللي تقولونه
1: في استثناءات، في استثناءات
0: دائما اي، وفي بعدين يقول لك مثلا هذا البرج او هذه الجنسيه او غيره، بعدين الواحد يقول اي بس انا مو نفسهم، او مثلا الاهل كلهم عندهم طبع معين انا مو نفسهم. دائما في واحد يتفوق او يتغير، وهذا الحلو، الواحد اذا يبي مو مرتاح مع الطبع يغيره.
1: وطبعا يعني حتى اللي يسوون دراساتهم يسوونها حق شريحه معينه، دولة معينة، عمار معمار معينة، فما
0: طول معين يعني. نشوفكم يوم الأحد، أنا طلع ملك
1: وأنا الشيخ البهاوي 151 سنتيمتر
0: وحسين.

0: الرقم الصح
1: مارينا تشبهك
0: جو 94
1: دايما تعرفك
2: شايف حالك
3: ركز
0: مارينا
3: اوكي
1: خل نرجع لزمن الوانه غير والحان غير كل شيء فيه لايف والويكند كان خميس ويمعه مارينا FM فيها الساعة كلها أغاني كلاسيك.

0: الله شنو هذا؟
1: مارينا FM
2: ساعة أغاني كلاسيك.
3: Ladies and gentlemen, let's get ready.

0: فويجر.
1: انت على الرقم الصح.
2: مارينا تشبهك.
1: جو 94
3: دايما تعرفك
4: شايف حالك
5: ركز

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

Marina.

0: إذاعتك، مكانك، جوك اللي تعرفه. مارينا،
1: طب عندك أغنية أم بالليل لا أم بالصبح؟
2: لا

0: اتنين ثلاثة أيوة اس اس اسمع يلا معايا اسمع
1: شفت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو شفت شفت طب شفت البت بتاعت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو انا شفت شفت التت بتاع البت بتاعت الواد ابو جل في شعره اللي مبلط في الديسكو
2: يا ديسكو

0: الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك. جو
0: 94
2: دائما تعرفك.
3: شايف حالك.
0: ركز
1: مارينا. اوكي. عندما يأتي يوم الخميس نقول با دي دي دي دي.

0: جايز
1: مطولين
0: هاي كلكم
2: وحده الظهر
3: بتوقيت الكويت
4: هرنات وغاني على شنو
2: شيء ثاني
3: مارينا اف ام هذا شيء ثاني
5: بصيفها وشتاها نحبها بالفلونزا اللي تحوشنا الموسميه مالت قلبه الجو هم نحبها قبل كل شيء الكويت فوق كل شيء احنا بالله مؤمنين وفي وطننا مآمنين ومثل ما زانت في امسة باكر بتحلى وتزين هالوطن عانى الظروف ملتفت لحساس خوف مر على التاريخ وشوف الفخر حوله يقين دايما وابدا الافتتاحية في شيء ثاني كويتية 100% بكل تفاصيلها مساكم الله بالخير بدأنا وياكم في أطول برنامج يجيكم فترة الظهر من الساعة 1 لغاية الساعة 4 العصر هلا هلا المكيف أعلى شيء نحبك بكل حالاتك يا كويت مساكم الله بالخير أهلا وسهلا.

0: علي نجم، شيما سليمان، وانت ثالثهم شي ثاني على مارينا اف ام.
1: خميس وما بقى شيء على العيد، عسى الله يعود علينا وعليكم بالخير والبركة ان شاء الله يا رب. خلونا باول ساعة اليوم بالبرنامج نعرف شنو الاغاني اللي يبتوا فيها العيد وحافظينها غلط، تحس ان انت ألفت بكلماتها، يعني تحبها بس حافظها غلط. يعني نفس كالكلي قبل شوي، انا ثلاث ارباع الكلمات كنت قاعد اقولها غلط، لين ما بعدين قريت النص كامل واستوعبت كلمات الاغنية شلون صايرة. فانتوا شنو الاغنية اللي يعني حرفيا كنت جايب فيها العيد حرفيا؟ يعني واحدة من الاغاني مثلا اللي تطري على بالي لنا الله، لنا الله هذه طبعا نسخة حفلة لندن 1997 محمد عبده. هالاغنية هذه وايد كنت اسمعها بالبيت يعني وانا صغير، 97 يعني كان عمري 8 سنين تقريبا. والله العظيم يا جماعة كم التأليف بهالاغنية، يعني لنا الله يا ساري، يعني منو ايش قاعد تقول علي؟ شلون حفظت الاغنية كذي؟ وفي اغاني ترى لليوم قلت فيها بدليات، او الاغنية فاهمها غلط، يعني الاغنية قاعدة تشرح الموضوع بشكل انا فاهم الموضوع بشكل ثاني. فمتى استوعبت؟ لما كبرت. ابي منكم شنو الاغاني اللي جبتوا فيها العيد وحافظينها غلط او ما كنتوا فاهمينها صح؟ ما كنتوا فاهمينها صح. 2-2-0-2-0-9-0-4 قولوا لي عادي، خلونا نفلص على بعض دامنا خميس، فيعني واحنا نرتاح حق بعض اصلا، يعني الميانة بيننا وايد عالية. ادري ان ما يدري، اسمى منور تقول خدودة وانا ما فهمت شو تقول. شنو اسمى منور تقول خذوذة؟ لا ما تقول خذوذة، تقول أتدودة وقلبي تحمر خدودة، يعني قلبي إذا عنده خدود تحمر خدودة، فهمتي قصدي صح؟ يعني قلبي خجلان، فمو خذوذة، خذوذة هذا تأليفك خذوذة. بشاير مساء الخير.
2: مساء النور. هلا علي،
1: أهلا وسهلا، شلونك؟
2: الحمد لله بخير. ما كملت الكلام اللي انت تقوله والسبب الموضوع حيل شيق.
1: قولي لي.
2: اقول لك انا ما اعرف ايش دي، زين ترى حد يقف ضحك دام قاعد يقول يا بفضايا.
1: اي قولي تفليص.
2: إيه الخميس ترى تسمعني.
1: الخميس الخميس والله البدليه، الخميس المليان تفليص. قولي.
2: اقول لك مره رايحين عرس انا وياها، حلو. هي كلها تالف بالاغاني، كل الاغاني قديم ميامي، منو يالف بميامي؟
1: ما حد.
2: في مرات يكون كلام مو مفهوم بس ميامي الكل يعرفه.
1: اي انا مؤلف بميامي بس كملي. انزين
2: اوكي زين. المهم رحنا عرس والاغنيه دهن، شنو هي دهن ورد؟
1: دهن ورد. ايه
2: حلو وحيل تصفق دهن واي
1: دهن واي
2: طالعها. قاعد تقولي يا معروفه بالتاليف فوق، ليش قاعد تقول هي الأغنية؟ قلت لها لحظة خلصت، قلت لها شنو قاعد تقولي؟ تقول دهن واي. قلت لها واي ما
1: ماكو واي، واي اللي انت سويتيه هذا الواي. راح احط لها الأغنية عشان ما تنساها، دهن ورد دهن ورد.
2: حاضر

0: واي يا علي لا تنسى
1: دهن واي. بس ما راح انسى ما راح انسى ان هي اسمها دهن واي. انت ما عند اذا ما عندك اغنيه كنتي مو فاهمتها لما تسمعينها, انت مو فاهمه الفكره مالتها, بعدين فهمتيها؟
0: لا والله علي انا سميعه
1: سميعه
0: يعني اي انا احب يعني ما احب الاغاني الاغاني الخفيفه احبك وانت ما تدري, لا احب يعني مجيد لان كلماته ثقيله, احب مثلا ذكرى لان كلماتها ثقيله, كذي احب الاغاني الثقيله.
1: يلا اعطيني اغنيه دام انك خلصتي على رفيجتك, اعطيني اغنيه بخاطرك تسمعينها.
0: ذكرى شنو احب كل اغانيها مثلا الحين شنو اسمع
1: شنو بعد
0: لا خلها ابي ميامي يا وليد هذه هبه فيها هالفتره
1: الله
0: ما عليها
1: الله
0: صار لي كم يوم اسمعها.
1: برافو عليك, تم من عيوني ثنتين. حاضر يا بشاير حياك الله. ام عمر
2: الو
1: هلا وغله
2: مساء الخميس,
1: شلونك اخبارك؟
2: تمام الحمد لله.
1: فلصي
2: رسميا اعلن اني مفلصه بميامي.
1: اوكي
2: وين تلقوا زيدة؟
1: منو؟
2: وين تلقوا زيدة؟
1: وين تلقوا زيدة؟
2: أيوة هذه هي.
1: لا أنت قلت أي وان واي, أنت تبي تسافرين؟
2: وان واي أنا كلها وان واي. وعندك نوال
1: إيه
2: ورا جناح الرضا شنو؟
1: ورق ناع الرضا
2: ورا جناح الرضا
1: إيه
2: جمر وقضب وجنون
1: ورق ناع الرضا. انا نسيت الحين الباجي, بس هي غضب وجنون صح, بس هو قناع مو جناح.
2: اي جناح
1: رفض رفض رفض ورق ناع الرضا رفض وغضب وجنون.
2: انا مشهوره بتقلب الحكي.
1: كفو عمر صفي انت بفريقي.
2: انا لا بدليات اشوف البدليه اكتبها تايبنج خلاص
1: صار فاهمين هم. بس خلاص اللي بيطلع مني
2: انزين.
1: اي واحده تبين وان واي تو تلقوا زيده ولا تبين ورا جناح الرضا؟
2: اكيد وان واي يوم خميس.
1: حاضر من عيوني الثنتين احلى من الحلوين. تامرين امر. حاضر يا ام عمر. اوكي هني تبي اصدمك, لمني بشوق انا من عمري 16 سنه اسمعها اول ما نزلت. الحين عمري 46 سنه عرفت أنه يقول لي لمني دفع حضنك, عبالي يقول ولي مني دفع حضنك. شكو نفس تبرح بيبي. لازم أقول لكم سالفة تبرح بيبي معي, بس خلاص اسمع لنا الله أول.

0: علي نجم، شيمة سليمان. شيء ثاني.
1: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5، 6، 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
2: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك برغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام في بنك برغان. أنت دافعنا.
0: يومك شيء، دوامك شيء، الزحمة شيء، لكن هذا شيء ثاني.
3: قلت لكم بنتعرف على أغاني يبتوا فيها العيد وحافظينها غلط. المسجات ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وايد، واللي حاب يدق علينا 2202-09-04. بصراحة علي وايد أغاني، بس أحيانا تطري على بالي أغاني محمد عبدو، أغني الأغاني وأجيب كلام من راسي. منو يألف كلمات الأغاني؟ دق علينا خلنا نتفاهم وياك، أو فلصوا على بعض، لازم نفلص على بعض اليوم. أهلا علاوي، أغنية يا ليلي ويا ليلة في بارت الأغنية أتوقع أنه يتكرر أكثر من مرة من 2017، مو عارفين شنو يقول، حتى لو طلعنا الكلمات وسبب اللخبطة هذه أخوي وهو صغير اخترع كلمات ومشينا كلنا على منهجه. معاكم واحد سوى كذي، أنا سويت كذي وأغنية حق ميامي. أتوقع وايد يعني هذه في ناس حتى اليوم يقولوا لي، يعني لما يشوفوني يقولوا لي ها عيل مرق زيتون، ها أنا في أغنية حطيت فيها كلمات مرق زيتون، وهو ماكو شيء بالدنيا اسمه مرق زيتون اصلا من حيث المبدا يعني. ناصر قوة يا ناصر.
4: هلا علي شلونك؟
3: هلا وغلا، شو اخبارك؟
4: خير يسلمك.
3: ناصر قول لي اغنيه الفت بكلماتها.
4: والله علي قديم
3: جبت العيد، جبت العيد
4: مالت اي ايس اوف بيس يعني او ذات شي وونت. احنا كنا نقول او ماتش بوي
3: شنو
4: وبيتت مالت مايكل جاكسون بيلي
3: هذه صح، هذه بيلي صح. اي اي
4: الشعب كله
3: عاب بكيفنا، خلينا يغني حق بيلي.
4: All that she wants or much a boy شاب
3: ما أدري عنك. all لحظة all that she wants صح.
4: Ace of base.
3: Ace of base صح.
4: حطيتها ذيك المرة شفيك قلت لك عنها.
3: صح صح صح صح صح صح راح أحطها. بس منو كان منو بوي؟

0: او ماتشو بوي
1: ماشي
0: خلاص عاد لا تمسكي عليه مرق زيتون ما
1: تقول عندي قدر مكتوب على القلوب والله دنيا واللي خان مرق زيتون والله دنيا وين مرق زيتون وين من وين جبت مرق زيتون يا علي واللي خان مرد ديتوب ما كنت اقدر اسمع مرده كنت اقولها مرق مرد ديتوب مرق زيتون شفته وتركب والله ها ما قاعد ها ما قاعد برر حق نفسي بس كنت ياهل يعني كذي اسمعها نفس تبرع حبيبي مني تبرع حلو هي تبرع حبيبي مني تبرع هذا اللي هي قاعد تقوله نوال انا كنت اقول تبرح ما ادري يعني شنو تبرح بيي يعني ابوي بي ابوي تبرح بي وكنت اسال شنو يعني تبرح شنو يعني تبرح بيي بي وليش ابوي يتبرح فانزين انت فاهم شنو يعني تبرح وهو ماكو شيء اسمه تبرح اصلا علشان انت تقول فكنت والله وظليت فتره ما ودي اصاب بلا بصارحكم انه يمكن ليه ثانويه وانا عندي هالقناعة فاهم الاغنية غلط فاهم مبدأ الاغنية غلط تبرح بيي بي اي هذا انا انتو عندكم انا متأكد انه عندكم فكتبوا لي اما على واتساب مارينا او دقوا علي على 220-20-904 هقوتي كلنا نقول انت الدنيا وكل الشوني واغلى شيء بعيوني وشنو الشوني يعني ربي وحدة العالم صح يا وانت الدنيا وكلش جوني صحنا نقول انت الدنيا وكلش شوني الله طلعنا حتى بتاليف الاغاني عندنا منهج برافو يعني راح اسمع الاغاني اللي طلبتوها يا اولاد الناس احلى من الحلوين وباجي الاغاني اللي طلبت يا اولاد الناس الله صدق خميسية الاغنية

0: اهلا وسهلا غنيمه.
1: هلا
0: هلا وغلا.
1: هلا هلا، وين هالغيبه يا علي؟
0: يا هلا والله. يعني بعيد الشر عنكم، المرض شويه باقنا.
1: ما تشوف شر كذي، حارب المرض.
0: شر ما يجيك، الله يحفظك يا غنيمه. الله يحفظك. الله يسلمك. قولي لي.
1: قول.
0: اغنيه الفتي بكلماتها؟
1: لا صدق ما الف.
0: صدق والله؟
1: والله العظيم، يعني عندي اللي ألفون خواتي لما يغنون اغنيه طالعهم يقولوا لي ايش فيك، اقول لهم ترى الاغنيه واحد اثنين ثلاثه، تقول يقول يعني تسوي روحك فاهمه، اقول لا تغنون غلط. اقول عيب على المغني ماسك المايك وسجل وانت اخر شيء كذي.
0: وقاعد نغني غلط، كلنا غنينا غلط.
1: اي تقولي انت ما تغنين، قلت لا لما احس انه غلط ارد اشغل الاغنيه، اقول لا هي نفس المعنى بس الكلمه غلط.
0: لا انت تطري عليك اغنيه عبد القادر.
1: عبد القادر يا ابو علم.
0: يا ابو علم صح؟
1: اي اي حلو. اي اي
0: في اللي غنيها عبد القادر يا ابو علي كيف الحال عليا. حلو.
1: هي يا ابو علي،
0: هي ابو علم.
1: يا ابو
0: يعني
1: علم
0: إيه؟ يعني يا ابو عبد القادر يلي عندك العلم.
1: اي
0: فكيف الحال عليا، هو قاعد يسال عن الشخص اللي يحبه. حلو. إيه؟ انا كنت اغنيها عبد القادر يا ابو علب.
1: يا ابو علب
0: منو علب؟
1: علب منو علب؟
0: منو علب؟ ما ادري منو علب يعني، فعادي احنا تاليفنا كله يمشي ترى.
1: لا هو في اغنيه كنت يعني مات عبد الكريم عبد إيه؟ القادر.
0: ايه
1: في والله مو ذاكره حتى ذاك من قبل كم يوم حطيتوها واستوعبت انا من فتره اني انا قاعد اقول الكلمه غلط.
0: شنو هي؟
1: بس والله مو ذاكره تتالي، يعني كنت اسكت اسوي يعني معقول اللي قاعد يسمعوني ماشيين نفس التون وياي.
0: اي اي احنا كلنا ترى الفنا يعني الفنا بوايد اشياء.
1: صرت اقول عيب، يعني صرت اقول لا عيب، يعني مركزي على الكلام، ولما اغلط اعطي روحي بريك يعني اوقف استوعب اسوي لا في شيء غلط راح اقوله الحين.
0: امانه يا غنيمه اذا تذكرتي اغنيه عبد القادر عبد الكريم عبد القادر اللي قاطه فيها بدليه قولي لي عنها.
1: راح اقول لك والله.
0: ضروري ضروري ضروري. عاش من سمع صوتك يا الغاليه، حياك الله. عندي عبد القادر يا ابو علب، عندي احلى من الحلوين، عندي بيلي اللي هي بيتت، عندي all that she wants، تملي عيونك تندحلك تندحلك، تملي معاك. تدرون يا جماعة تملي معاك، أنا ما كنت أدري شنو معنى كلمة تملي، ما كنت أدري إن تملي يعني دائما، تملي معاك يعني دائما معاك. ها أنت اللي دارس التراث المصري كله، بلا تملي معاك كذي معناها. حلو. بعد قاعد أجيب العيد أشكرها على الهواء قدام الله وخلقه. شنو معنى تملي؟ تملي معاك إن دائما معاك، هذا اللي أعرفه. يلا خلصنا من بو علب، طلعت انه فاهم تملي غلط. لا انا متاكد من معلومتي.

0: واحدة كاتبة أغنية عبد الله رويشد لمني وشوق في مقطع اللي هي تراها جرحت جفني، هي كانت تغنيها ترى هاجر راح تزفني. ايش هالتأليف ايش هالتأليف؟ ها غنيمة ذكرتي؟
1: لا ذكرت أغنية طلال مداح.
0: شنو قولي؟
1: يعني سامع أغنية مقادير؟
0: اي
1: انا كنت اقول مقاديف.
0: اهلا وسهلا بالعيد.

وايد حلو اني وصلت بالاغنيه لهني عشان استوعب انه وين تلقوا زيده. هي الحمد لله وشفناكم يا جماعه، معاكم مذيع مفلونز اليوم طوف.

اللي قالوا نبي بيتت وكانوا يسمعونها بيلي والله بيلي ولا يدري عنكم. أغنية 1983 على واتساب مارينا اف ام. سيدي عبد الرحمن دبر مجهودك وتحزم، كنا نقولها شوف حبوبك وتحاسب. فهد السالم مجنون من يتفه عطاك وما عطاك، مو يتفه موضوع ما له علاقة بالتفاهة أبدا. من يسفه أخي لا العيد طلعنا كلنا يا يبينا ويا بعض يا جماعة.

0: سمع واحدة شنو دازة واتساب يا جماعة، مشكورينكم قاعد ترتاحون. كتبوا لي على واتساب مارينا فم 2202-09-04 شنو الغنية اللي ألفتوا فيها. واحدة تقول أقوى تأليف بتاريخ الأغاني ميامي، غرامك شاي حليب وبيض وبصل. نعم سالم، غرامك شاي حليب وبيض وبصل. هيا واللي يسمع لهني يقول مايكل جاكسون بيلي. اسمع وين بلا صوت يقول بيلي. عيسى مساك الله بالخير.
1: هلا هلا ابو حسين.
0: ايش الفت؟ ايش الفت؟ فضفض لي عادي وفلص قول.
1: والله مالك يا نور العين.
0: ايه
1: بس ما لي ذاكر كلماته، بس الحين استدرست ان كلماته لا نفسه ما تغير فيها.
0: شنو
1: تحريف ولا شيء؟ يا نور العين كيف تهجرني نظراتك،
0: كم
1: أحبك دوم بعدها هنا يتوقف.
0: بس بعدين ما إيه؟ تدريش السالفة.
1: اي نعم
0: ما تدريش يقول
1: وحسين في مقابلة سابقة حق أحمد المظفر.
0: ايه
1: مرة استضفته وقالها على الهواء حال فوز نادي العربي بالبطولة راح يتم عمل أغنية خاصة حق النادي العربي بالتتويج.
0: صح
1: حصل ولا ما حصل؟
0: حصل مبلا.
1: وأنا من قبل يومين اتصلت عليك بس ما كنت أنت موجود ظاهر.
0: لا حصل.
1: أبيك توصل له الرسالة هذا، وهو مدام عرباوي مخضرم مطلوب من النادي العربي حق جمهوره حق أحمد الظفر يذهب الأغنية بمناسبة الفوز.
0: تبشر.
1: يوسف العماني سوى الأغنية وضربت وترند وهذا.
0: تبشر.
1: نبي.
0: عاد غلاكم كبير بالقلب يا العرباوية. تامر حبيبي والله. تامر من عيوني الثنتين ومبروكين يا حبيبي. مبروكين تامر أمر من عيوني. أبو علي
2: يا مساءك عسل وورد وياسمين. يا أخي علي نجم ذبحتنا، شو ننزل من السيارة؟
0: ليش؟
2: والله العظيم بروح أتغدى يعان علي نجم كتفة.
0: عادي عادي. اسمع اسمع قدر مكتوب على القلوب والله دنيا، واللي خان مرق زيتون والله دنيا. اسمع اسمع اسمع اللي دازة واتساب تقول الله يسامح داود حسين اغني ارجع يا كل الحب، ارجع يا روحي، ارجع انا محتاج نظارتي السودة. اسمع
2: الله الله
0: اسمع
2: الله
0: التأليف.
2: والله بالكلمات شوف شوف علي نجم انت السم منك سمسم يا اخي، من تغير شيء يطلع لك حلو
0: يا حبيبي انت يا بعد عمر. أيوة انت يا حبيبي الله يحفظك بخير. الله يسلمك يا حبيبي. قول لي شو اسمعك اليوم.
2: الله اي والله اول خليني اقول لك الاغنيه اللي الفت فيها بعدين سمعني.
0: قول لي
2: الاغنيه اللي الفت فيها الفنان الكبير سعد الفهد.
0: ايه؟
2: اغنيه تناديني وجهي ملفوف.
0: ملفوف
2: كنت اموت بالملفوف اقول ملفوف بدل ملفوف. من كثر ما انا يعان علي.
0: وما يعني كاشخين باول الاغنيه في صوت حبيبي حبيبي. وين تيم الفوف؟ تيم الفوف الله يسامحك الله يسامحك.
2: هذا الاغنيه علي بعد راسي انت مقصر وياي. ابي اغنيه حسين الجسمي والله ما يسوى عيش الدنيا دونك.
0: حاضر.
2: وبهديها حق ناس يوصلهم ويدرون منهم.
0: حاضر من عيوني الثنتين.
2: بعد راسي
0: ان شاء الله يا رب الناس هذيل ينادونك وتروح لهم ملفوف.
2: يا بعد عمري بدات قلبك
0: وين ملفوف بالموضوع؟

0: غداك ابو علي درجة الحرارة 48 برا وانت مخلينا نسمع كذي؟ روح انا راضي غيابك يا حياتي، هذه قسمة لي وهذا لي نصيب. لا لا لا لا لا لا خميس، اتمنى بس ان طيبت خاطرك بالمقطع اللي سمعتك اياه.
1: انت تسمعون شي ثاني على مارينا افهم.
2: مو دايما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار اسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا
3: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: عندما يأتي يوم الخميس نقول با دي دي دي دي.

0: الهاني على ميكس اف ام.
1: مساء الخير.
2: ايه ده؟
1: مساء ريحان.
2: في ايه يا جماعه؟
0: الشاي الهاني مع علي وشيماء.
3: يا جماعه شهد تأليف. السلام عليكم، معاكم نايف. الأغنية اللي ألفت فيها اللي لقى أحبابه نصص بابا. يا دنيا يا غرابة، يا دنيا يا غرابة. بعدين

وين التأليف الثاني؟ أيام كم عشناها يا محلاها، وشلون بس ينساها، وصار بسلالة يبخل. ليش سلالة؟ وبالعقل شكو سلالة بالموضوع؟ صار بسلامة، سلامة يبخل، وتمر سنة وما يسأل. وابي اسمع راشد الماجد سلامات حبيبي مو على بعضك. حاضر، راح اهديها حق نفسي. انا حاس نايف ان انت طلبت هالغنية عشان تهديني اياها، لان انا يعني متوعك قليلا، صوت مخنخن والفلونزا لعبة لعب يعني، فعادي. القدر المختوم، كنت اقول القدر المكتوم، الثنتين بدلية، هو لا قدر مختوم ولا مكتوم، والقدر محتوم. انت ألفتي بالثنتين، برافو برافو برافو، تفليصكم كلها على واتساب مارينا. دزولي يا جماعه.

طبعا هالغنية هذه طيوب، اي واحدة اسمها طيبة وايد استانست، يعني احنا كنا نغنيها حق طيوب، يعني يا طيوبة بمنك دقيقة، صح يا طيوب تليفونك يا طيوب، كل الظروف ضدي في عالم خدي غلطة وانا المسؤول، ليه الحين وانا بالثلاثين ما ادري شو تقول، كل الظروف ضدي في عالم وردي في عالم جدي، ها شكيت، خل اروح اشوف شو السالفه.

اوكي الحين ابي اشوف اللي ما قدر انه هو يعني للثلاثين ما صاد كلمات الأغنية. اخلفت في وعدي والله ما ودي، كل الظروف ضدي في عالم مجهول، غلطة وانا المسؤول. حلوين؟ ماكو شيء فيه علاقة بالخد للحين. لا تبتعد غاضب، من حقك تعاتب، حقك علي واجب، كل مشكلة بحلول، غلطة وانا المسؤول. احنا بشر نخطي، بس ناخذ ونعطي، هالزعلة لا تبطي والانتظار مملول. حلوين؟ لوم الغلا ما جيك، عل العذر يكفيك، باللي تبي يرضيك، آمر تدلل قول، غلطة وانا المسؤول. وين وين كل الظروف ضدي في عالم خدي ليش؟ لا عشان القافية. كل الظروف ضدي في عالم مجهول، غلطة وانا المسؤول. هالزعلة لا تبطي الانتظار مملول، غلطة وانا المسؤول. باللي تبي أرضيك، آمر تدلل قول، هاي القافية كذي تقول. خدي من وين؟

0: أنت بوسة ربعك اللي تحتاجهم بالزحمة، هذا هو شيء ثاني.
1: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك بورغان أنت دافعنا.
0: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5 6 7 و 8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
2: شيء ثاني على مريدة.

0: مارينا.
1: تحكى يلا.
2: It is 2 o'clock.
3: أيوة.
1: ما بنشوفكم.
4: وين عايشين ولا وين متوظفين؟
0: مارينا.
5: يا أخي أحكي.
6: نكون مع بعض.

يلا اهلا وسهلا ومساكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم. باكر هو اليوم العالمي للرود تريب لدرب السيارة. باكر يعني يوم مناسب جدا ان انت تستفيد منه فعليا حق الرود تريب، واللي هو شيء وطبع احنا وايد نسويه بشكل عام، نحبه يعني، درب طويل واغاني. وبالنسبة لي يعني مناسب جدا حق فكرة بلاي ليست يوم الخميس. حلوين؟ فكل واحد منكم يدز لي على واتساب مارينا اف ام على 220-20-904 شنو البلاي ليست مالته اللي بيسمعنا اياها لو احنا برود تريب ويا بعض كلنا. انا اول واحد راح ابدي، لازم البلاي ليست مالتك تكون عبارة عن 3-4 اغاني وتكتب اسمك، واللي تعجبنا البلاي ليست مالته راح نقول احنا الحين قاعد نسمع بلاي ليست فلان الفلاني اللي راح يسمعنا هالغنية وهالغنية وهالغنية. بما اني اول واحد فراح نسمع بلاي ليست علي نجم واللي بداية

تودعني أنا بعدك أودعني، أنا بعدك جسد مهجور، مالي يا حبيبي حضور، أترك حاضري والقاك بالذكرى تناديني. هذه الأغنية بالنسبة لي أول أغنية راح نسمعها بالبلايلست مالتي وبالرود تريب مالنا، وبعدها راح أختار لكم الأغنية الثانية والثالثة على ما أنتوا كل واحد منكم يكتب لي اسمه ويختار البلايلست مالته. اسمه جاهزة؟ سلميني عيال الحين

ثاني أغنية بالبلاي ليست مالتي راح أروح حق الكوبلي اللي يقول شلي جرالي وش حصلي ماني أنا وش جد بي طبعي هواوي والتغلي فني ولا قد فن بي أقوم الدنيا وأقعدها وأقوم وش بي على فرقاك ما عندي عزوم ليه شوفوا التساؤل الخيالي اللي أحبه بهالغنية ليه أنت بس والباقي زيادة بالعدد ما له لزوم يقال والذمة على الراوي بأن هذه الأغنية كانت عند عبد المجيد عبد الله أو حق عبد المجيد عبد الله ولكن راحت لي أم حنين ونزلت في ألبومها 2016 الأغنية من كلمات تركي وألحان طارق محمد بابك وبابك إذا ما ركزت بالكوبليه

يعني كمية أغنية يا جماعة، كمية أغنية مو عادية، فعليا مو عادية. هذه هي الأغنية الثانية اللي اخترتها لكم بالبلاي ليست مالتي. الأغنية الثالثة بقرأ لكم كلماتها عشان تستوعبون ليش أحبها، لأن هي أحيانا تكون الأغاني لإيقاعها سريع ما تستوعب لأي درجة كلماتها وايد حلوة. الأغنية كلماتها فعليا عجيبة، وتبي منك بس أن أنت شوية تستوعب حسين الجسمي شنو قاعد يقول. وأنا لما استوعبت ما تتصورون إيش كثر الموضوع فرق وياي. الأغنية تقول: دخيلك لا تصلح غلطتك، خل الجروح تزود، إذا ما للغلا سيرة فما لمعاتبك داعي، أنين الناي يجرح كثر ما يبدع به المضهود، كثير الصبر في باب المقفي يفتحه وجاعي، رسمتك للقى صدفة وشباك ولقى وورود، وطاحت عيني الثكلة على سكينك الساعي، كثر ما أفتح الصورة تجي حلو الليالي سود، كثر ما يرتفع موج البحر تستضعف الشراعي، نسيت اني سليل المجد لا خايف ولا محدود، أنا اللي بقطع ذراعي قبل لا تلوي ذراعي، عسى ما شر وش خلاك من عقب الصدود تعود، وعلى حد الخطا واقف تحرى جية الساعي. يعني يا جماعة متخيلين؟ متخيلين إيش كثر يقول؟ اسمع هذا الكوبليه الخيالي، يقول: عطيتك من سما فكري غلا لكن بدون حدود، قوافي تنزف حروف العتب وتصور بداعي، مشيت الدرب لحدود الوفا صعب علي يعود، أبمشي لين ما تجفى لعظامي وتنتهي قاعي، مسحت من الخيال اسمك ولا لك في الوجود وجود، ولا عاد المنادى منك صوت يطرب اسماعي، خلاص ارحل مع الغياب لا غالي ولا مفقود، خطيت بحبك وبعض الخطايا ما لها داعي. شنو يعني؟ شنو يعني تلوي ذراعي حسين الجسمي؟

يرجى العلم يا جماعة أن هالغنية هذه من كلمات جساس ألحان فايز السعيد توزيع زيد عادل. الأغنية اليوم عمرها مو سنة مو اثنين مو ثلاث 10 سنين.

0: علي نجم، شيما سليمان، وانت ثالثهم شي ثاني على مارينا اف ام.
1: سمعتكم ثلاثة غالي من البلاي ليست مالتي. الحين خلينا نشوف شنو البلاي ليست مالتكم اللي قاعدين تدزونها. دامنا باكر هو اليوم العالمي للرود تريب او رحلة السيارة، فاحنا بنطلع رود تريب كلنا ويا بعض. اختاروا اغاني اللي تعجبني البلاي ليست مالته راح نسمعها. اوكي، عندي منو منو منو منو. اوه هذه بلاي ليست حلوة، لين من السعودية، غالية البلاي ليست مالتك حلوة، منيرة الحربي البلاي ليست مالتك حلوة، عشوائية حيل أدري ريان، والله حلوة، هيعيش يفتكرني عمرو دياب، مغرورة وائل كفوري، آسفة لأصالة، أحمد البلوشي، راشد الماجد يا ما جرالي، أصالة ما تسألنيش، عبد المجيد عبد الله رسالة حب، شهد عبد الله. أوكي شهد عبد الله أظن راح أبدي بالبلاي ليست مالتك. خوش بلاي ليست، فيها نوال، فيها الجسمي، فيها عبد المجيد وثلاث أغاني. فخلونا نركب الحين مع شهد ونسمع البلاي ليست مالتها، أكو مثلك، أحبك، ومن مثلك. بس الترتيب خلي يكون أول شيء أكو مثلك، لأن من مثلك لأني أنا وايد أحبك.

أكو مثلك إلى من مثلك. بعدها حسين الجسمي أحبك. هذه بلاي ليست شهد عبد الله. كتبوا لي البلاي ليست ملوتكم وخلونا نسوي رود تريب الخميس ويا بعض. دامنا باكر الاحتفال العالمي، باكر العالم كله يحتفل بالرود تريب داي أو يوم العالمي لرحلة السيارة الحين.

حلوين حلوين حلوين البلاي ليست مالتكم قاعد توصلنا على 220-209-04. شنو الاغاني اللي بتسمعونا اياها ببلاي ليست الخميس؟ اسمك من 3 إلى 4 اغاني وخيكون ذوقك كذي سقرتي لايق على ذوق مستمعين مارينا اف ام.

0: ترى علي وشيماء قاعدين معك بالسيارة. شيء ثاني اسم على مسمى.
1: مو دائما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
2: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك بورغان أنت دافعنا.
0: تسمعون شي ثاني على مارينا فهم.
3: نروح حق بلاي ليست علي صفر. علي مسوي لنا بلاي ليست وايد عجيب، فيها راشد الماجد، أحمد علوي، سلطان المرشد، بعدين ودينا عند ديارة. اختياراته وايد عجيبة، 2011، 2019، 2005 لي 2022. البداية راح تكون مع أغنية راشد الماجد، كلمات المنصور، ألحان أحمد الهرمي، والأغنية تقول

اي والله كلفني التسامح معك وعندك فوزك، تباهى قلبي بالمكسب حبك ميزك، انت وين ونميزك وين. وفي واحد ثاني بنفس البلاي ليست حق علي صفر يقول ابي اسمع فزتبك.

آخر أغنية في بلايلست علي صفر، أغنية من ألبوم توصى في 2005. للأمانة علي مبين أن أنت سميع، لأن هالأغنية هذه ما حد يعرفها أو قليل اللي يعرفها، كانت ناجحة قبل 21 سنة. شنو البلايلست مالتك اللي تبي تسمعنا إياها؟ خل بلايلست الخميس على ذوقك ودزلي على واتساب مارينا فم 2202 0904. آخر أغنية في بلايلست السمي تقول

0: شيء ثاني على مارينا فام.
1: وأخيرا رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور صالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: مساء الخير.
4: ايه ده؟
3: مساء ريحان.
4: في ايه يا جماعة؟
5: مع علي وشيماء.
6: بلاي ليست الخميس كل ماله وقاعد يصير احلى واحلى واحلى واحلى. عندي الاسم إيلو. إيلو! هلا وغلا. هلا وغلا. اوكي. بلاي ليست وايد حلو، راح ابدي فيه. لان اول اغنية مختارتها ما اظن احد ممكن يختار هالاغنية هذه في اي يوم عادي. يعني بالايام العاديه ما حد، لما الناس يجون يقولوا لي نبي بشار الشطي راح يختارون وايد اغاني، بس ما راح يختارون امنيتي، وانغام ما راح يختارون فنجان النسيان، والعفو اسمى المنور، واعتذر وجيك عايض. بلاي ليست ولا غلطه. بس قبل لا اروح حق بلاي ليستك الو، هلا والله محمني تفضلي.
7: الو السلام.
6: هلا والله، عليكم السلام، تفضلي.
7: اختار اغاني؟
6: لا ما تختارين.
7: ها؟
6: أنا طايح مريض، على الأقل قولي سلامات أخوي، ما تشوف شر، أجر
7: وعافية
6: باللي ببالك ولا فيك. لا لا، حياك الله حياك الله محنني. اختاري شنو البلاي ليست مالك.
7: نبي والله غنيت الخيران تينن،
6: ودوني البحر، ودوني
7: اي والله ودوني أي مكان، ودوني تكفان.
6: حاضر، من عيوني الثنتين. بعد
7: شوية بشار الشط يعني جديد في جديد.
6: اوكي بعد. طيب انت عندك ثلاث اغاني تختارينها حق البلاي ليست مالك،
7: وبعد لا بالصوت الريح حلوه والله.
6: اوكي، فتبين ودوني البحر وجديد في ايه؟ جديد
7: لا لا لا، بغير شغله.
6: يلا غيري.
7: اخر واحده ابي المدينه الترفيهيه.
6: المدينه الترفيهيه، فودوني البحر، بعدين شنو؟ جديد في جديد، بعدين ايه؟ المدينه الترفيهيه.
7: ايه
6: هذيل الثلاث اغاني مالوتك
7: حلوه.
6: ايه والله حلوه. امبلا زين، ليش ما تروحين البحر؟ ايش مانعك انك تروحين البحر؟
7: والله حر.
6: مو هو الحين حالات البحر الحين بالحر، يعني انا هذا اللي اعرفه. انا مو راعي تان، فما ادري متى الناس تحب تروح البحر. بس اقول لك ودوني البحر مغنيها خالد الرندي عادي.
7: ايه ايه، هي مالت المسرحيه يغنونها كلهم.
6: ايه بس اللي يغنيها طول
7: ايه
6: طول
7: خالد الرندي.
6: خالد الرندي. فانت تبين عادي انه مو بشار الشطي عادي.
7: ايه عادي.
6: اوكي خلاص، يلا هات ودوني البحر، سمعيها تفضلي.
8: ودوني البحر

قاعدين نسمع البلاي ليست مالتكم، ومن البلاي ليست مالتكم ومالت إلو بالذات خلتنا نسأل أنغام. أنغام، شنو هي أحلى وأجمل فترة بحياتك؟ أجمل

باكر هو اليوم العالمي لرحلة السيارة أو رود تريب، فعلشان كذي مع بلاي ليست الخميس دز لنا 3 أغاني على ذوقك بخاطرك أن أنت تسمعهم على 2202-09-04 من أمنيتي لي فنجان النسيان لي عايض اللي يحب أنه يوصل كلمتين عنده ويقول

آخر أغنية بالبلاي ليست اللي عندي الحين أغنية من ألبوم روح اللي نزل في عام 2010. والله 16 سنة والله. عموما هذه الأغنية من كلمات الأمير سعود بن محمد، ألحان سهم وتوزيع خالد عز وهاني فرحات. الموزعين ليش ما قاموا يشتغلون مع بعض بنفس الأغنية؟ سمعوا التوزيع.

راح اروح حق بلاي ليست وايد عزيز على قلبي، لان اللي مسوي هالبلاي ليست انسان انا وايد احبه. مشكور انك مطول بالك وياي وايد عبد الرحمن سويتي، مساك الله بالخير يا حبيبي ودرب السلامه لدوامك. انت الوحيد اللي البلاي ليست مالك كني انا مسوي بلاي ليست من كثر ما ذوقك وايد خيالي. ثلاث اغاني عجيبه اختارها راح نسمعهم ورا بعض، بين فؤاد عبد الواحد، عبد المجيد عبد الله وعاير، وكل غنية في وراها واحد سميع ذوقه وايد حلو يعرف يختار الغنية عدل. فراح نبدي بغنية فؤاد عبد الواحد اللي نزلت في ألبومه 2026 واسمها

في خميس البلاي ليست قاعد نسمع بلاي ليست عبد الرحمن سبيتي اللي بدينا فيها بأغنية فؤاد عبد الواحد كثير الناس، والأغنية اللي عقبها واحدة من أغاني عبد المجيد عبد الله اللي أنا وايد أحبها، كلمات يم ألحان حاتم منصور وتوزيع سيروس، نزلت بألبوم اسمعني عبد المجيد عبد الله في 2015. وما عليه سبيتي، بس أنا مختار أن الأغنية تبدي من المقطع اللي

0: اروح حق اخر اغنيه ببلاي ليست عبد الرحمن، الاغنيه اللي من كلمات السعود النايف، الحان فيصل محمد، توزيع عمر الصباغ، السنجل الجديد والاخير اللي نزل لعاير بعنوان صديت متعمد. يا الله هالاغنيه هذه اللي كل ما تسمعها بعد مره تستوعبها اكثر وتحبها اكثر. هذه اخر اغنيه ببلاي ليستك عبد الرحمن، درب السلامه يا حب.
1: تحسب اني صرت انا ما بيك، مو ما بيك، انا صديت متعب.

0: تسمعون شي ثاني على مارينا فهم.
1: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك برغان او اودع اكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والاحكام في بنك برغان، انت دافعنا.
2: مو دائما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار اسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في اي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
3: انت بوسط ربعك اللي تحتاجهم بالزحمة، هذا هو شيء ثاني.
4: الحلو ببلايلست الخميس انه يعطينا اغاني احنا طول الاسبوع ما نشغلها. ففكرة البلايلست ان انت تصمم البلايلست مالك وتسمعها على الهواء ويانا بشيء ثاني كل خميس، هي فكرة ان احنا نشغل اشياء بالعادة ما يسعفنا الوقت ان احنا نشغلها او نسمعها، وبنفس الوقت ان اللي انت تبيه تسمع الكويت كلها، فتمشي على مزاجك وعلى ذوقك. نفس البلايلست اللي عندي الحين، بلايلست ايمان، البلايلست مالها يعني راح يرضي ذائقة وايد ناس يحبون هالنوع من الاغاني الثقيله المدروسه بعنايه. بلاي ليست بين اصيل ابو بكر، عبد الله رويشد، عبد المجيد عبد الله، وخالد شيخ. يعني بلاي ليست مرتب بشكل مو عادي، لدرجه مستحي اني اسمع مقاطع من الاغاني، احس لازم اسمع الاغاني كذي كاملين. يعني بالبدايه ما علي ايمان، اخترت لك اياها نسخه جلسه، اعتذر لك. كيف

ومن جلسة لجلسة، ومن أغنية لأغنية ثانية، ومن مزاج لمزاج أونس، أحلى أعمق أصدق. من أعتذر لك كيف لوطن عمري، وراهم احكي بهمسك، والأخيرة في ختمة بلايليست إيمان أغنية حق خالد الشيخ ما بيقول اسمها. نظروا سمعوا البلايليست مزجوا بالطريق، هذه الأغاني الجاية اللي راح تسمعونها وتمزجون مع البلايليست مال إيمان. حاب أن أنت تسوي البلايليست مالك، دز لي اختياراتك للأغاني 3 إلى 4 أغاني على واتساب مارينا أف أم 2202-0904. شيء ثاني يوم الخميس فعليا يصير شيء ثاني.

0: تاني على مارينا فم.
1: احكي بهمسك حبيبي لا تصحيها ما اسمع ما اسمع بكلام بعد احكي

0: يومك شيء، دوامك شيء، الزحمة شيء، لكن هذا شيء ثاني.
1: إيمان يا إيمان يا إيمان، بلاي ليست خيالي. سمعنا جلسات، سمعنا النسخة بحفلة أحكي بهمسك، والحين نختم بلاي ليست إيمان مع أغنية خالد الشيخ. عندي بلاي ليست وايد قاعد توصل لي، بلاي ليست أسوم، ترى البلاي ليست مالك وايد حلو أسوم، أظن أنه راح يكون البلاي ليست الجاي. زين، إيش رأيك لستة تترات مسلسلات؟ لستة أبو عبد الله، والله اللستة مالتك وايد حلوة. هدوء وعواصف وعلى الدنيا السلام وساهر الليل، برافو. بلاي ليستتي غريب، محمد عبدو على البال، ناديت عباس إبراهيم، هند البحرينية هلا باللي اللي هي ربيع القلب. والله عجيبة هالبلاي ليست، بس ليش ماكو اسم؟ يا جماعة كتبوا لي أساميكم علشان أعرف البلاي ليست اللي قاعد نسمعها باسم منو. نفس إيمان.

جماعة قاعد تسألوني شنو اسم الأغنية مصدقكم؟ اسمها يضنيني الوجد. أول كلمتين قالهم خالد الشيخ بالأغنية يضنيني الوجد.

0: مارينا اف ام
1: بانكر.
2: اوكي
1: نيكس.
3: الله شيك متوتر شيك متوتر. ايش عندك؟
1: الو
4: علي نجم
2: راح ابدي اغني.
0: شيء ثاني
5: على ردة فعلكم على أغنية خالد الشيخ. استوعبت أن احنا نحتاج نسمع خالد الشيخ أكثر, نحتاج نسمع أغانية أكثر, لأن يعني هذه هيدن جيم, هذه أغنية يعني تلامس مشاعرك بشكل ثاني. عموما عندي البلاي ليست العجيب اللي اعتمدناه وراح نسمعه, هو بلاي ليست محمد عبدو على البال, ناديت عباس إبراهيم وهند ربيع القلب. ليش؟ لأن بلاي ليست غريب, بلاي ليست وايد حلو, والأغاني اللي فيه ما نسمعها وايد. بس قبلها ما عليه بنكشخ شوية, أنه بس بمارينا FM 94 على الحين تقدر تسمع أغنيات خالد المظفر بضل أحبك.

0: اغاني على مارين اف ام.
1: اخر اغنيه بهالبلاي ليست قبل اروح حق اخر بلاي ليستاتكم يا جماعه، باكر المفروض انها تكون اول حلقه من حلقات مسلسل سيستر فخريه بطوله هدى حسين واخراج مناف عبدال. هذا المسلسل اللي سمعنا عنه وايد ووايد ناس متعشمين فيه بشكل مو عادي، وانه هو راح يكون مسلسل سيزن بس ما راح يمر مرور الكرام. بالتوفيق لكل القائمين على هالعمل.

على الوعد المفروض اليوم شيرين تنزل ثالث أغنية بعد عودتها. نزلت الحضن شوك وتباعا تباعا، والمفروض اليوم ثالث أغنية تنزل من عودة شيرين. وفي حكي يقول ان الأغنية اما تكون دويتو مع حمائي او مع بهاء سلطان. تهجون بتكون بهالنجاح هذا مثلاً؟

على فكرة يمكن في ناس ما يدرون أن محمد حمائي ترى ملحن خطير. تقول القصة أن بيوم من الأيام شيرين دشت الاستديو وسمعت حمائي قاعد يغني غنية. كان تدخل على الاستديو كان تقول الغنية هذه ألحان منه؟ كان يقول لها ألحاني. كان يقول له كلمات منه؟ كان يقول لها أمير طعيمة. كان تقول له أبيها. وفعليا طلع هو من الاستديو ودشت أنغام وسجلت الأغنية ونزلت في ألبوم أحلام بريئة 2015 واللي هي أغنية بين البينين.

الصور وبدأوا الناس يتداولون، ودش علي واحد قال لي علي إذا تقدر أدري أنه راح يصير الحجز وايد صعب بس نبي تذاكر حق حفلة راشد الماجد. راشد الماجد بالكويت، راشد الماجد يرجع يلتقي بجمهور الكويت بعد غياب طاف 6 سنين تقريبا. آخر حفل حقه جماعة مع نبيل شعيل في مركز جابر الثقافي في فبراير 2020، وبعدها ما زار الكويت. طايرة قلوبنا من الفرحة بوجود السندباد بطلال راشد الماجد بحفل قادم بالكويت. شفت واحد من فريقه كاتب جمهور الكويت جمهور ذويق واختياراتهم غير، فكتبوا لنا تحت هالتغريدة أغاني ودكم أن راشد يغنيها وبنحاول نوصل له إياها. ليش أكتب إذا بتحاول؟ ليش مثلا؟ المهم هذه ضروري.

عموما توا يبنى طاري حمائي، ترى في عنده أغنية، عنده ألبوم جديد أول شيء اسمه سمعوني.

ما تغنت ابشر من عيوني الثنتين بالكويت. هذه الاغنيه لازم تتغنى، لازم تتغنى، خصوصا بعد الاداء الاسطوري اللي غناه فيها بحفلته بدبي قبل 10 سنين.

0: مساء الخير.
1: ايه ده؟
2: مساء ريحان.
1: في ايه يا جماعه؟
3: مع علي وشيماء.
4: راح اختم البرنامج مع اكثر اغنيتين مشاهده من البوم بلقيس غل 2026. هذيل اكثر اغنيتين في عليهم فيوز، اكثر اغنيتين في عليهم فيدباك، اكثر اغنيتين الناس قاعد تتداولهم. الاغنيه الاولى اسمها يا حظ امه، كلمات فهد الرويضان، الحان محمد الشطي، وتوزيع سيروس. والأغنية الثانية اسمها يا حرش، كلمات محمد القاسمي، الحان والدها دكتور أحمد فتحي، وتوزيع سيروس. مبروك قيسو، ألف مبروك بلقيس الألبوم الجديد، وناطرين تتنورين هني في مارينا أف أم كما اقتضت العادة. لما ينزل لك ألبوم تيجي نسوي مقابلة وياك في مارينا أف أم 94. سمعوا.

وايد ناس قاعد يتفاعلون مع بلقيس على ألبومها وردود أفعال متفاوتة للأمانة. عموما بلقيس بالتوفيق وناطرينك بالكويت وناطرينك في مارينا FM، وخنشوف خلال الأسابيع والأيام الجاية شنو بيولع من الألبوم.

0: بعد راح تكون أغنية من ألبوم بلقيس وتعتبر من الأعلى مشاهدة، وأنا ألاقيكم يوم لحد في شيء ثاني الساعة 1 الظهر. استانسوا بالويكند، ديروا بالكم ودرب السلامة.
1: يومك شيء، دوامك شيء، الزحمة شيء، لكن هذا شيء ثاني.
2: وين ما كنت في العالم أنا أسمع مارينا أفهم بلقيس.

أحتفظ فيني لنفسي، محتاج أنا منهم أحد، ليه أشاركهم بشمسي؟

بلنتي.

0: حسن وباسل حسن هلو باسل انهاها فير منه
1: هاري كين. Well, the England captain scores in the Bundesliga for the first time as a substitute.
2: كم هي مؤلمة الخسارة للأطفال الصغار.

0: the tweet behind in class. I'm a man, I'm your man.
1: Valenti!
2: أستون فيلا بطل اليوروبا ليج بعد فوزه على فرايبورغ، ويوناي إمري خامس لقب مع ثالث فريق، رقم نادر. مبروك للزمالك بطولة الدوري رقم 15، لكن بينهم بين الزعيم 30 لقب. درب على الأهلي، دوري روشن السعودي يحسم الليلة، إما يفوز الهلال ويخسر النصر وثالث خيبة أمل خلال أسبوعين، أم النصر ينقذ موسمه بأول دوري لكريستيانو وأول بطولة محلية. وفي صراع الكراسي الآسيوية، نهائي كأس فرنسا لانس نيس باكر الساعة 10.
3: بلنتي
2: مساكم الله بالخير جميعا، كل من يشوفنا ويسمعنا في كل مكان بالعالم على أبليكيشن أنغامي. مساء الخير على كل من يشوفنا من البيت من التلفزيون ويسمعنا من الراديو من السيارة. عسى الله يحفظكم جميعا من كل مكروه ويحفظ كل من يعيش على هذه الأرض اللي محروسة بعين خالقها. مساء الخير كابتن محسن غانم.
4: مساء الورد أبو حمد، مساء عليك على أبو عثمان مستمعين ومشاهدين، ونتمنى إن شاء الله ويكند سعيد للجميع ونستمتع في خواتيم الموسم والبطولات اللي قاعد اشوفها من كؤوس من دوري، ونتمنى ان شاء الله اليوم النصر يتوج جهوده طوال الموسم وهو مستحق، لكن تبقى داخل الملعب والارقام هذه كلها تلغي في التسعين دقيقه اليوم، انك لازم تفوز وتتوج. انت بعيد عن الدوري صار لك 6-7 مواسم، وهذه فتره طويله على نادي مثل النصر.
2: نظراتك قلقة يا أبو عبد الله، بعد شوي نسولف عنها.
4: القلق لازم.
2: مساء الخير يا كوتش حمد العثمان.
5: هلا فيك أبو حمد، مساء النور عليك وعلى كل من يتابعنا، على أبو عبد الله. بعد يعني يمكن كل الدوريات انحسمت إلا دوري روشن اليوم للجولة الأخيرة بين الهلال والنصر الكبار الاثنين، اللي يمكن الأهلي ضمن خلاص المركز الثالث والقادسية المركز الرابع، ولكن في فرق الحين مثل التعاون والاتحاد يصارعون على مركز للآسيوية. صح. وفي عندنا الرياض وضمك والخلود. صح. على منو اللي يروح إلى الدرجة الثانية ومنو اللي يظل في دوري روشن. الخلود 32، ضمك 29، الرياض 27. إيه هذول الثلاثة واحد منهم
4: لا ما راح يطيح. الخلود
2: ما راح يطيح، لأنه فرق بينه وبين
4: الرياض
2: بينه وبين الرياض كم؟
4: وايد،
5: خمس. إيه صح، خمس نقاط.
2: لا بس
5: بين ضمك والرياض.
2: والرياض. إيه. بالضبط، واثنيناتهم عندهم مباريات خارج.

0: ملعبهم
1: مباريات صعبة صح
0: مباريات صعبة راح نتحكي عنها بالتفصيل كل مباراة وشنو ظروفها وشنو النتيجة المرجوة لكل فريق علشان ينقذ نفسه أو يحقق لقب أو يبقى في دوري روشن لموسم آخر دوري الأضواء دوري الشهرة ودوري الاحتكاك المباشر مع نجوم كبار مثل نجوم روشن ونجوم أخر قادمين في الصيف القادم غير النجوم الموجودين الحين في نجوم بيرحلون بيردون أوروبا في نجوم بينتقلون من نادي إلى نادي شفنا حمد الله شلون يتنقل بين الأندية
2: صح.
0: لأنه صار خبير في الدوري وصار من السهل يعني جلب لاعب مثل حمد الله خطير في عمر الخبرة لكن الآن حمد الله وضعه مختلف وكأنه منبوذ كل ما يروح نادي تحصل له مشاكل فمو معقولة كل الأندية هم على خطأ وهو على صواب يعني دائما ما يثير المشاكل حمد الله في كل نادي يروح له لو تلاحظ مسيرته ما طلع بنادي بطريقة ما طلع من النادي بطريقة حبية أو ودية أو من غير لا كثير مشكلة آخرهم الحين مع الشباب هو ممنوع من اللعب حتى نهاية الموسم سبب مشكلة افتعلها داخل الملعب خالف تعليمات المدرب بمن سيسدد ركلة الحرة خدع كراسكو على أساس هو بيشوت بعدين نادى محترف آخر عشان هو يسدد فهذا الشيء أغضب الجهاز الفني وأغضب الإدارة أنك تتصرف على كيفك أنت عضو من أعضاء الفريق تلعب لمصلحة الفريق لخدمته لا يمكن أنك تتصرف بهذه العفوية والارتجال داخل الملعب فظاهر ما عجبهم الوضع فاستبعدوا من بقية مباريات الشباب اللي ضمن البقاء مع بن زكري يقول أنا اللي خليتهم انقذتهم من الهبوط
2: والله ممتاز هذا إنجاز
0: صار في نهائي دوري أبطال الخليج خسر وخسارات كبيرة في دوري روشن بالخمسة وبالأربعة من فرق يمكن ما تخسر منها بهالطريقة يعني الشباب متراجع يعني لو تشوف الأندية الصندوق لو تشوف أندية الكبار في روشن الشباب بعيد الشباب اللي غذى المنتخب لسنوات بأسماء كبيرة أمثال المهلل العويران أسماء
2: فهد أنوار
1: وعطيف كانوا عطيف اثنين كانوا بالمنتخب ركائز المنتخب
0: الشباب دوري يعني مفتقد الشباب بعزة
1: الشباب يعني الشباب بالسنين احنا الأخيرة اللي كنا احنا نطالع فيها الدوري حتى أيام فؤاد أنور يعني كان منافس قوي يمكن كان يحقق البطولات وبعدها كان من ضمن الأربعة الحين ممكن نشوف القادسية والتعاون دشوا مكان وممكن الاتحاد ابتعد نفس الشباب ولكن هذه الكرة إذا أنت تعطي من نفسك إذا أنت مثلا توفر المحترفين تجيب مدربين على مستوى عالي حتى نادي الشباب يمكن أبو عبد الله إذا شاركني الرأي السابق كان فيه لاعبين محليين على مستوى صح عالي صح يمكن الحين فقد هذا الشيء يمكن هذا الشيء نشوفه وين الحين نشوفه بنادي القادسية شوف لاعبين السعوديين اللي موجودين بنادي القادسية على مستوى عالي يمثلون المنتخب أغلبهم تكلم عن مصعب الجوير تكلم عن محمد أبو شامات أكثر مساهمة وتسجيل الأهداف يعني الجوير تخيل مصعب جوير بعد جواو فيليكس هو الثاني بالصناعة يعني حلو لما تشوف لاعب سعودي ينافس المحترف وهذا من اللي عطى فرصة نادي القادسية اللي دائما يعطي فرصة حق اللاعب السعودي وتشوف دور اللاعب السعودي مثل دور المحترف في نادي القادسية
0: نادي الشباب عبد الله مثله لاعب كويتي اللي هو أحمد عجب صح غيره من مثله
2: أعتقد
1: بدر حجي
0: أيضا لما لعب مع رشيد ياكيني
2: حقق بطولة معه
0: زامل رشيد ياكيني وحققوا بطولة الكاس هناك في المملكة العربية السعودية فلاعبين في تاريخ الكويت مثلوا نادي الشباب
2: شوف هو يبقى دور القاعدة الجماهيرية
0: في الحشان بعد نسيته
2: الحشان سيفي اللي انتقل صارت ضجة عليه
0: رباط صليبي
2: والأمور هذه بس يبقى الشباب أنا أتكلم كقاعدة جماهيرية دائما تتكلم مثل الهلال النصر
0: وأندية العاصمة أبو عبد الله يعني
2: إيه يعني بس كجماهيرية صحيح كان في أبرز اللاعبين أنا كان يعجبني في فؤاد أنور كان ما شاء الله يتحرك بكل مكان مسجل أهداف كأس العالم محقق بطولات
0: جرافة كان
2: إيه أنا في وجهة نظري من أفضل لاعبين الوسط
0: احتفاليته بكأس العالم أكثر من الركضة بالملعب
2: ما شاء الله عنده رئتين مو رئة واحدة
0: إيه ما شاء الله يعني
2: السبرنت والجري 90 دقيقة واللياقة بدنية عالية ويعني إدارة في الوسط في التسجيل في الصناعة في الدفاع كل مكان تلقى أنا للحين أذكر اللاعب هذا للحين أنا ما شفت مثله بصراحة
0: كطاقة
2: يعني. طاقة جبارة صح.
1: وبعدين أبو عبد الله حتى الشباب كان العويران فهد المهلل
2: إيه عنده 6-7 لاعبين
1: العواد اللي هو الظهير اليمين
0: صحيح. حتى منصور
1: حارس المرمى
0: منصور ياندو أنجح المحترفين
1: بالكويت كان وحارس السمار كان بالمنتخب موجود يعني أنا شبه الشباب بنادي كاظمة بالتسعينات. نادي كاظمة كان مثل ما قال أبو عبد الله، يمكن نادي شباب ما عنده جمهور، يمكن نادي كاظمة نفس الطريقة، ولكن كان يحقق البطولات، كان لاعبين أغلبهم يمكن 6-7 لاعبين بنادي شباب، أيضا نادي كاظمة يمكن 6-7 لاعبين كانوا بالمنتخب ويلعب كرة حلوة. هذا الأهم من كل هذا. ومرات ترى إذا ما عندك جمهور أبو عبد الله يمكن كل اللاعبين يلعبون من غير ضغوط، ولكن الجمهور مرات يضغط على الإدارة. لو كان مثل كلامك صحيح 100%، لو فريق كبير نادي الشباب مثل الهلال مثل الهلال والنصر كان الجمهور ما يرحم، الجمهور ما يرحم، ما يخلي الإدارة على الوضع هذا، يمكن ما يعجبهم مركز.
2: نقطة مهمة في الشباب، احنا مثل ما ذكرت كاظمة كلامك صحيح، لكن يبقى هذولا ما عندهم الاستمرارية، يطلع بطلعة مرة واحدة. يعني مثل كاظمة بالتسعينات طلع 6-7 لاعبين منتخب، قبل بعد مو موجود كاظمة، مو بالمنافسة. ايضا الشباب كذي مر في
0: الثمانينات كان يملك نجوم،
2: مر بعصر ذهبي وفاز
0: قاسم صالح
2: خليل صالح المسند بطولات كثيرة
0: سويد، وفي عنده عناصر يعني
2: ادم
0: مرجان
2: عندهم، بس انا اتكلم عن كبطولات كقاعدة جماهيرية. لو عنده قاعدة جماهيرية الشباب كان الصندوق هذول الاربعة يصيرون خمسة.
0: صح. ابو يوسف
3: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: السلام
3: أبو يوسف الأرسنالي.
0: مبروك هلا أبو يوسف. هلا
3: مبارك فيه.
0: المباركات مفتوحة حتى آخر حلقة في هذا الموسم،
3: حتى 30 الشهر إن شاء الله.
0: لا لين ينتهي الموسم الجاي تظل تبارك.
3: شفت شلون
2: أنت استثناء. أنتم
3: أمسي على الكباتن اللي وياك أبو حمد، وأنا أحب أقول حق كابتن محسن صراحة أنا طمعت، انا قلت لك في البدايه ان ابي الدوري بس الحمد لله الدوريه الحين صراحه ابي الشامبيون.
2: حق مشروع
1: اكيد
2: تمتلك كل امكانيات. انت
3: الفرحه امس يعني كانت لا توصف، بالدوام في البيت بالديوانيه اتصالات، يعني شيء ما من زمان فاقد هالشعور.
2: تبي الابطال
3: كاندين. اي والله
2: بدنا الابطال. شوف مباراه تشيلسي وباريس في نهائي كاس العالم للانديه، وشوف ماذا عمل تشيلسي. مو غلط انك تشوف تتعلم من
0: اكيد ما راح تغيب عنا المباراه.
2: تشيلسي انهاها من الشوط الاول،
3: وانا اتوقع صراحه الارسنال هالمره في نهاية الشامبيونز ترى المعلومات مرتفعه، المعنويات عقب اللي صار جدا مرتفعه، ومو غريبه ان لا يتغير شكل المباراه، يتغير اللعب، راح تشوف شيء اداء ان شاء الله يكون يحقق في بطوله باذن الله ان شاء الله.
0: ابسط يا سلام ابسط.
3: طبعا
0: ود الكيكه جابر
2: أثبت
0: الأحمد.
2: بس اثبت على المنظومه الدفاعيه ممكن تفوز.
3: راوي الكباتن، انا قلت لك راح اداوم من لابس
0: راح اوريهم الحين اوريهم الصوره الحين
3: لابس الارسنال. وطبعا الحمد لله مع ان كلموني بالظهر ها راح اغير هدومك ما يصير.
0: اي بس لا تستاهل الفرحه. حياك الله. حياك الله.
3: مشكورين
0: الله يسلمك. هلا ابو علي وياك بثمان.
1: هلا ابو علي. هلا
4: حياكم الله بالورد وبالخير على احلى ثلاثه موجودين.
1: حياك
4: شلونكم؟ محسن غانم حبيب قلبي شلونك؟
2: هلا والله حياك الله.
4: وياك عبد الله الساقان ابو علي.
2: والله ونعم 60 نعم.
4: ما عليك زود بعد راسك. شلونك؟
2: الله
4: يسلمك. انا عندي نقطه بسيطه محسن ويا ريت تعقب عليها. يا اخي ما ادري ليش العالم متحاملين على كريستيانو بالتحديد. يا اخي لاعب خلوق، لاعب مدمر، لاعب بهالعمر ما شاء الله يسوي انجازات. صح. فما ادري ليش بعض البشر يجون يقولوا لك والله لا ياخذ بطوله وخلاص ودلوع وما يا جماعه والله انه اسطوره. فانا والله يا محسن داق بس ودي اتعلق على هالنقطه هذه واكون شاكر لكم. الله يعطيكم العافيه.
0: الله يعافيك. حياك الله
2: يا عبد الله.
0: يوسف.
2: هلا يوسف ويعقوب.
5: عساكم الله بالخير.
2: حياك الله.
5: وعبد الله انا داق عشان اطمنك ان شاء الله النصر اليوم
2: ان شاء الله باذن الله ان شاء الله مستحق
5: ان الموسم هذا استثنائي. يعني كنا جبر الخواطر ارسنال وامس الزمالك اخذ الدوري المصري صار له زمان.
2: هذول الانديه كبيره ولكن كانت بعيده عن البطولات.
5: وانا زملكاوي انا هم يعني بمصر احب الزمالك. احنا اعتقد ان اي احد مو يعني مو مصري مع الزمالك ما ادري ليش. انا كل ما قابل احد يعني مو جنسيته مو مصريه دائما الزمالك
0: غلابه.
2: هو جمهور هو جمهور الاهلي جمهور الاهلي كثافته بس موجوده داخل مصر. يعني ترى هذه حقيقه القلبيه اللي برا يحبون الزمالك.
0: هو الزمالك نادي الملوك والاهلي نادي الشعب. صح
2: نعم
0: ولكن في الانجازات الاهلي متفوق.
2: بس الحين وين نادي الملوك؟ اي ملوك؟
0: ماكو ملوك.
2: دمروه الحين حتى النادي بيبيعون
0: ملك فاروق.
2: زمان
0: نادي ملك فاروق.
2: عشان كذي حور بالزمان
5: ماخذ 45 دوري يقولي الاهلي
0: فرق 30 مو وايد.
2: طبعا يت فترات صار فيها امور كثيره يا سيطره، وما بيتكلم عن امور فنيه وتحكيميه.
0: 30 يعني
2: لو تقرا التاريخ راح مو تقول لي نصر والهلال، راح تشوف مش بلاوي.
5: الاهلي فارق.
2: فارق اي نعم نعم مشاكل اكثر.
0: حياك الله يوسف، حياك الله
2: ان شاء الله.
0: حياك الله. بعد في واحد على الخط، اخر واحد عشان ندش على الدوري الاوروبي. تفضل
6: يا هلا يا اخوي كابتن مناف ابو حمد ابو عبد الله.
0: هلا هلا
6: معكم اخوكم ابو صالح.
0: هلا هلا اخوي. هلا والله.
6: ان شاء الله نتمنى ابو عبد الله بطولات السنه الجايه القادسيه ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله يا رب.
6: ان شاء الله يا رب. والنادي ان شاء الله ماشي بالزين. وانا زملكاوي متعصب.
0: مبروك.
6: زملكاوي من قلب بعد القادسيه. والله مفكر تعال القادسيه تليفون مفكر حتى تعال الزمالك من زمان.
0: من احسن لاعب تاريخ الزمالك؟
6: والله انا اللي قبل ما شفتهم اعتقد يعني.
0: متى شفتهم يعني؟
6: شفتهم بالثمانينات اعتقد.
0: اي اكيد عندك لاعب يعني. براسك لاعب زين.
6: والله تحبه. انا يعجبني لاعب اجنبي عندهم.
0: منو؟
6: نيجيري ايمانويل امونيكي.
0: امونيكي اللي راح برشلونه.
6: صح. ايوه ايمانويل اسمه.
0: اي اذكر
6: هذا يطربني اللاعب. كان
0: خوش لاعب والله خوش لاعب.
6: وبعده شيكابالا. والله
0: شيكابالا ما فيش زيه. شيكابالا
6: والله
2: شيكابالا اوروبي
0: اوروبي
6: والله حريف. وفاروق جعفر بعد ما ننساه.
0: سلام مزاجي. أيوة. انت مزاجي.
6: ابراهيم يوسف كلهم هذول ما انساهم.
0: اي طبعا
6: اعتقد اخوه بعد اسماعيل
0: صح.
6: عبد الحليم علي كلهم الله يطردوني. هالله
2: عبد الحليم حافظ بعد.
6: عبد الحليم علي. زملكاوي. انت سمال عن دريب بعد.
0: اليوم النصر. اليوم
6: النصر. والله شوف انا كنت اشجع النصر ايام الكابتن ماجد عبد الله.
0: اي شنو حولت صار
6: حولت من زمان على الاتحاد.
0: الاتحاد طلعت من الاسماء يعني.
6: اتمنى النصر يفوز.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: حياك الله. حياك
6: يعطيكم
0: الله يعافيك. حياك. بسألكم سؤال، سوي بلعب ياكم لعبة قبل ندش على الدوري الأوروبي. الحين بما أن كأس العالم قرب بنعش ذاكرتكم، أبو عبد الله أنت تقول بلد المنظم أول نسخة، يرد عليك أبو عثمان منو فاز فيها. أنت تقول البلد، هو يقول لك منو فاز فيها. حافظين ولا مو حافظين؟
2: أنا ذاكرتي ضعيفة جدا.
0: زين أنا أقول لكم البلد المنظم.
2: أوروغواي الأولى.
0: صح. نعم. منو فاز فيها؟
1: الأوروغواي.
0: صح. ثانية وين؟
2: الثانية
1: 34.
0: اي 34. موسوليني.
1: ايطاليا.
0: فاز فيها ايطاليا. صح. الثالثة
2: ما ادري لان دشت صارت حروب
1: 38.
0: لا قبل الحروب
1: 38.
0: فرنسا.
1: فاز فيها ايطاليا.
0: صح.
2: مرتين ورا بعض ايطاليا.
0: اي اول فريق يحققها مرتين قبل البرازيل.
2: بس الاوروغواي اول فريق
0: يفوز.
2: وكنا فاز بعد
0: اول فريق يكرر. ايطاليا.
2: وكنا فاز فيها مره ثانيه
0: اوروغواي. اي احنا اقول لك
1: بعدين
0: وقفت فيها. الحرب العالميه الاولى والثانيه بعدين صارت و50. هي اول وقفه واخر وقفه هذه كانت لكاس العالم 50. وين صارت؟
2: البرازيل.
0: صح. من فاز فيها؟
1: فاز فيها اوروغواي
0: بفضيحه الماراكانا زو اللي هي 2-1 وصارت يعني ما صدقوا الوضع اللي صار. بعدين صارت 54 وين؟
2: السويد.
0: لا قبل السويد.
1: سويسرا.
0: صح.
1: فاز فيها المانيا.
0: وعثمان فاز فيها المانيا. هي. على المجر اللي مو خسران 4 سنين.
2: بعدين مع ان المجر كان بالمجموعات فاز على المانيا.
0: صح. طاقه 8-2. بعدين قلت وين؟
2: السويد
0: 58. منو فاز فيها ابو عثمان؟
1: البرازيل.
0: بيليه اول بطوله عمره 16 سنه. 62 وين؟
2: 62.
1: انا اقول لك وين.
2: مجر.
1: بيرو. لا انا مو قاعد ترى قاعد اكتب والله
0: ادري بس
1: والله قاعد اكتب.
0: لا والله
1: قاعد ارد على واحد
0: مو بيرو. غلط.
1: لا وين يا البلا بيرو.
0: تشيلي
1: عفوا. انا اسف. تشيلي.
0: منو فاز فيها؟
1: برازيل.
0: ثاني منتخب يحققها مرتين. صح. بعدين صارت
1: 66. الانجليز
0: خذوها.
1: الانجليز
2: دشت ما دشت.
0: ما فيش غيرها هذه الانجليز. بعدين 70 سهله.
2: وين؟
1: سبعين. مكسيك
2: عفوا.
0: من خذاها؟
1: برازيل
0: ممتلكة. وجون ريمي صار كاس جديد 74.
1: مولر.
0: كاس جديد
1: 74 مولر
0: المانيا
1: واخذها

0: ألمانيا. ألمانيا
1: وهو هداف
0: 78
2: أرجنتينا
0: أرجنتينا
2: كيمبس
0: بالانقلاب العسكري اللي صار عندهم
2: يقولون
0: المساجين
2: خوفوهم
0: وايد اشياء
1: هددوا كرويف
0: منو فاز فيها فاز فيها الارجنتين
2: نعم.
0: كيمبس
2: كيمبس
0: 82
1: اسبانيا
0: شاركنا فيه هذا حفظه ندري شنو اسبانيا
2: اي
0: عند مناطقنا هناك قرطبه وغرناطه كل مناطقنا
1: والتوبلي خلصها
0: التوبلي خلصها وقول وقول تارديلي الشهير بالصرخه 86 بعد هذه ما يصير ما تعرفون
2: طبعا
0: دييغو
2: مارادونا
0: دييغو
2: يس
0: 90
1: خله لا تقول
0: 90 90 اي شنو عبد الله قربنا ما تعرف الحين الجديد ما تعرف القديم
2: شفت الحين الفيزات تضرب
1: ايطاليا ايطاليا
0: فكر
1: 90 ايطاليا
2: ايطاليا
1: وفاز فيها 90
0: بكى مارادونا في النهائي
2: الواحد صفر بلنتي
0: بلنتي الوهمي
2: ايه
0: 94
1: نفس اللي الحين
2: البرازيل فازوا فيها
1: ايه نفس الحين امريكا
0: 98 المفروض تصير اسرع الحين 98
1: فرنسا اليابان وكوريا
0: اول تنظيم اسيا يابان وكوريا من فاز فيها
1: رونالدو
2: بدون اي خساره
1: ظاهره
2: برازيل
0: اخر بطوله لهم 2006
1: المانيا ايطاليا
0: المانيا ايطاليا صح
1: حاضرين
0: الحين قام يتذكرون
2: وين 2006
1: المانيا ايطاليا المانيا المستضيف ايطاليا
0: اللي حقق 2010
2: 10 يا جنوب افريقيا
0: اول تنظيم للقاره السمراء
2: اسبانيا
0: خذوه اللقب الوحيد صح 2014
2: يبيني انا جاوب ما
1: والله مخليه
0: هو عارف مخليك
1: عارف شو ما عارف
0: بعد الجديد ما يعرفه ما يصير
2: 2014 8 طقونا بالبرازيل
1: صح عدل
0: ما طقونا 8 بتزيد جول من عندك 7 ومفتشلين تقول 8
2: لا وملعبك بس ليش البرازيل مرتين ملعبها ما تفوز
0: ما لا تنظم لا تنظم فازوا فيها الألمان على الأرجنتين
2: نعم.
0: في النهائي
2: الوقت الإضافي
0: 18
2: فرنسا
1: فازوا فيها
2: في روسيا
0: صح
1: 22 مايا
0: نس مبابي 22
1: زين ترى 2014 أول فريق أوروبي يفوز بقارة أمريكا
0: صح
1: قارة أمريكا ها أمريكا سواء الشمالية أو الجنوبية.
2: شو؟
1: أول فريق مثل ما قال أول مرة فريق أوروبي يفوز بقارة أمريكا فاز فيها ترى إسبانيا بجنوب أفريقيا. تقول غير القارة.
0: ايه.
1: تكلم عن قارة أمريكا.
2: ألمانيا.
1: يعني سواء بالمكسيك أو بأمريكا الجنوبية ما في فريق أوروبي فاز فيها. ألمانيا 2014 فاز فيها.
0: أنعشت ذاكرتكم تو.
2: برافو عليك.
0: طلعتم ليقين.
2: اسمع. يعني زين.
1: يسلم عليك. يسلم عليك عوض مرزوق بالقلوب لاعب نادي اليرموك. يقول سلم على. في واحد من اخونا زملكاوي مصري الاستاذ خالد يقول مساء الخير ابو حمد ابو عثمان ابو عبد الله الزمالك اخذ الدوري 19 ايقاف قيد ما ادري شنو يقصد
0: 19
1: اي 19 ايقاف يقول تحدى فرقه المليار الاهلي وبيراميدز ولازم تشوفوا الوايت نايتس جمهور الزمالك
0: الزمالك اخذوه طر
2: طر
0: طر
2: طر
1: هو يقول يا ريت تتكلمون عن فوز احنا
0: جايين
1: ان شاء الله راح نتكلم
0: بس نسولف عن النهائي الاوروبي اللي صار امس ما بين استون فيلا وفرايبورغ بعدين نروح حق الزمالك احلى اغنيه للزمالك طر
2: طر طر يا اهلي
3: مو دائما نعرف شنو الهديه الصح بس مع فلاورد كارد الموضوع صار اسهل بطاقه واحده وتتحول لهديه تقدر تهديها في اي وقت فلاورد بطاقة في الجيب تتحول لهدايا
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات المؤشرات المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت فروقات أسعار تنافسية تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور التداول ينطوي على مخاطر عالية استعلم قبل المباشرة
5: بلنتي يويفا يوروبا ليج الدوري الأوروبي
6: بكرة وصلت هنا مرة أخرى تصويب الله جول للفيلانس معتبر مستحيلا على مدى أعوام المساحة ربما الضربة الله الله الله الله, الله أنا لا أقوى على ذلك يا فيلانس لا أقوى على ذلك يا فيلانس العرضية لا زال بكرة ملعوبة الآن الله الله

هذه القاضية، هذه القاضية نعم. ومن غاب عن التسجيل يأتي في هذه اللحظات مورغان مورغان مورغان. إذن في هذه اللحظات أستون فيلا بطلا لبطولة الدوري الأوروبي لموسم 2025-2026. مبروك لأستون فيلا، لهذا الفريق الذي استحق التواجد هنا واستحق الظفر بلقب هذه البطولة.

0: أستون فيلا يحصد بطولة الدوري الأوروبي لأول مرة بتاريخه وبعد 44 سنة من آخر إنجاز أوروبي كبير مثل الأبطال سنة 82 ضد البايرن. يوناي أمري يفوز بخامس ألقابه مع ثلاث فرق مختلفة كرقم قياسي فريد. خسر نهائي وحيد مع أرسنال 2019 أمام تشيلسي برباعية مقابل هدف. أستون فيلا 3-0 على فرايبورغ، كل هدف أحلى من الثاني، ثلاثية نظيفة. الفيلنز يحسمون اللقب بجدارة على فرايبورغ اللي ما يملك الخبرة أبو عبد الله الحين، بس ناقصه يخسر المركز الرابع علشان يفيد بورموث كسادس فريق إنجليزي في الأبطال.
1: والله مبارك لهم، مبروكين، وأتمنى يسوون الحركة هذه لمصلحة الدوري الإنجليزي إنه يديش فريق سادس. ليش لا؟ أنت صاعد وفايز بطولة أوروبية، ما عندك شيء، يعني مو خسارة تقول راح تخسر ماديا ولا، فالامور واضحه. اتمنى بس ما ادري على شو راح تصير. ما اعتقد يعني في الدوري الانجليزي الامور هذه ان تكون منافسات ان انا اخسر علشان فريق ثاني، ما ادري شلون الوضع عندهم. عموما أستون فيلا استحق التتويج، وضحت فوارق ابو حمد بدنيه ذهنيه فنيه عاليه. تتكلم عن امري ما ترك مجال حقيقه للفريق الالماني لعمل اي مفاجآت، استحوذ على الكره 60% وسدد ونجح ترجمتها الى اهداف. نتكلم في الخمس دقائق الاخيره من الشوط الاول، عرضيه مورغان روجرز ترجمها تيليماس لهدف.
0: خوش جول والله،
1: طاير. نعم هدف بالرجله اليمنى الطاير، كان هدف جميل، ترجم افضليه أستون فيلا. وكان من البدايه واضح ان أستون فيلا راح يسجل ومسيطر. يمكن انا كره واحده اللي كانت خطر على مرمى أستون فيلا. ايضا نتكلم عن هدف جميل من بونديا من تسديد من خارج 18
0: بالبعيده.
1: نعم هدف رائع، تبين لك جوده هذا اللاعبين. يعني لما تيجي حق أستون فيلا تشوفه ماخذ المركز الرابع في الدوري الانجليزي وقاعد يشارك بالابطال وواصل للدوري الاوروبي النهائي، عنده لاعبين بينوا امس. يعني انا بتكلم عن بعجالة عن عناصر المقدمة اللي لعبت دور كبير في حسم المباراة خلال ساعة فقط. بونديا، روجرز، ماك جين، إضافة المحور تيليماس البلجيكي، عملوا دور كبير الرباعي هذا في المقدمة وحسموا المباراة الحقيقة. وأنا تابعهم من بداية الموسم، هم لهم يعني النسبة الأكبر في أن أستون فيلا يكون في يومه يفوز، وهذا ما حصل. لاعبين أنا أعتقد أتوقع أنه ما راح يقعدون، ممكن الموسم القادم راح يكون لهم نصيب أكبر في أندية أكبر في بطولات. لكن نتكلم على أستون فيلا، فوز مستحق ومتوقع وما في أي مفاجأة في مباراة الأمس.
0: أبو عثمان، يمكن فرايبورغ طلع من نصف نهائي الكاس أمام شتوتغارت، وصل النهائي الأوروبي، بصمات مدرب واعد مثل شوستر كانت واضحة هالموسم تطور الفريق. يعني نتكلم عن فرايبورغ، فريق يعني احنا كنا نسمع فيه بس ما يوصل هذه المستويات، يعني نهائي دوري اوروبي ثاني اقوى بطوله على مستوى الانديه.
2: صحيح، يمكن سوشتر يمكن ما عنده الخبره اللي موجوده عند امري في مباراه امس، ولكن يحسب لشوستر وصوله المركز السابع في الدوري الالماني، وصوله الى نهائي هذه البطوله. يمكن هذه ثاني اقوى بطوله في اوروبا، قدر يفوز على براغا بالمباراه قبل النهائي، وايضا على سلتافيغو دائما من الفرق الصعبة على ملعبها، وقدر يفوز عليه على ملعبه وعلى ملعب سلتافيغو بنفس النتيجة 3-0 و3-1. يعني يحسب لشوستر الوصول إلى هذا المكان. ولكن أمس أنا عجبني أوناي أمري بطريقة اللعب اللي لعبها، يمكن فاجأ الجميع بوجود ليندلوف، إذا تعرفه السويدي لاعب مانشستر يونايتد اللي دائما وين يلعب؟ يلعب قلب دفاع. أمس أشركه، أنا بقول لكم شنو الأشياء اللي ساعدت أمس أستون فيلا بالفوز بهذه المباراة. هذا اللعب لعب نص متأخر لثلاث أسباب. السبب الأول عدم وجود اللاعب أونانا المصاب، لعبه مكانه، أنه شغل مكان أونانا في نص متأخر. الشغلة الثانية أنه كان قريب من قلوب الدفاع،
0: لعب أونانا أمس،
2: لعب شوط الثاني بس أبو حمد ليش كان يلعب نص متأخر؟ أي كرة طويلة من فريق فرايبورغ دائما هو يكون قريب من الدفاعات، ويساهم بشكل كبير باخراج الكره بالكرات الهوائيه، لان فرايبورغ يمتاز بالكرات الهوائيه لوجود الكرواتي اللي هو مانتوفيتش في الامام. الشغله هذه الشغله الثانيه. الشغله الثالثه، ساعد تيليمانس عطى تيليمانس حرية انه يتقدم للامام لانه هو اللي كان متمركز في وسط الملعب. مثل ما قال ابو عبد الله الرباعي امس كان لهم دور كبير، تكلم عن تيليمانس وروجرز صاحب انه سجل هدف وصنع هدف روجرز، تكلم عن بوندي هو نجم المباراة الارجنتيني سجل هدف بمهارة عالية عن طريق الركن الكرة بقدم اليسار مو القدم الاساسية، لا يعني هذا المحترف اللي يملك قدم يمين ويسار بنفس القوة وقدر يساهم بشكل كبير في صناعة الهدف الثالث لروجرز. امس شفنا يمكن ستون فيلا بسهولة يطلع من ملعبه، بسهولة يوصل الى فريق فرايبورغ، ولكن فرايبورغ ما شفنا منه اي خطوة لأن أغلق عليه ووقف مفاتيح اللعب. تكلم عن مونتوفيتش المهاجم الكرواتي صاحب يمتاز بالكرات الهوائية، ما شفنا أي كرة وصلت له. وأيضا نتكلم عن وسط الملعب مانزوبيا اللاعب السويسري، هم هذين الاثنين الوحيدين اللي كانوا يحاولون من فريق فرايبورغ، ولكن ستون فيلا حسم المباراة يمكن من بداية الشوط الثاني، سجل هدف الثالث خلاص انتهت المباراة لستون فيلا.
1: هذا اللي نقول لك خبرة تلعب دور.
2: يحسب لأوناي إمري خامس بطولة يحققها مع ثلاث أندية وصاعد هذا المرة السادسة، حتى في قال له في صحفي قال له ان احنا بنسميك ملك البطولة، قال انا ما احب الألقاب، هذا تواضع كبير من مدرب
1: من الفريق اللي
2: كبير
1: خسر
2: مثل أوناي إمري. كان مع الأرسنال خسر من تشيلسي 4-1.
1: الأرسنال هذا
3: وتشيلسي بعد مش نصف النهائيات. نقول ألف مبروك لجماهير الفيلنز. بس أنا شغلت هالأغنية مو عشان احتفل بالفيلنز، عشان أبارك حق صديقي جاسم عيدان. جاسم ألف مبروك، المشجع أستون فيلا اللي عارفه. تفضل جاسم.
4: الله يسلمك ويبارك بعمرك. هلا ابو حمد، هلا بالحبيب.
3: هلا فيك.
4: الله يبارك فيك.
3: أخيرا
4: لقب غاب عن هالنادي فترة طويلة، لكن صملنا
3: والله حيل صامل، وبغيت تطيحون وكان في صراع هبوط، فشوف من وين لي وين مع يوناي امري.
1: ايه 44 سنة.
3: 44 سنة
1: يعني يمكن جيلين راحوا.
3: اي صح.
4: اي نعم نعم، في ناس عاشت وتوفت الله يرحمهم ما شافوا ما عاشوا اللحظة هذه. صحيح صحيح،
3: هذا موسم جبر الخواطر على ما اظن.
4: لا لا، هالموسم هذا اداء أستون فيلا بشكل عام طيب، لان انت شفت اخر مباراه فزنا على ليفربول ضمننا تاهل للشامبيونز ليج، وهذه فوق البيعه.
3: ما تبون تضبطون بورموث؟
4: والله بورموث اتوقع احنا خلاص دام فزنا بهالبطوله اتوقع يدشون هم مكاننا.
3: لا، اذا صرتوا خامس بس لازم تخسرون الجوله الاخيره ويخسر
1: لازم ليفربول
3: يفوز وانتم تخسرون عشان تصيرون خامس.
4: والله يشوف اخوي الحين يصير اللي يصير، لانه ما راح تفرق ويانا امانه.
3: صح صح
4: يعني
3: صح ما راح تفرق.
4: اي فانا داش المباراه الاخيره باعصاب بارده الحمد لله، وانا امس يعني اداء أوناي إمري تكتيكيا صراحه يعني مباراه لما نطالعها من اولها لاخرها الريال مسك اللعب من اوله.
3: صح.
4: من اول دقيقه لآخر فرض طريقة واللاعبين التزموا بالتعليمات 100%، يعني الأداء كان صراحة يثلج الصدر.
3: سادس نهائي يا رجل.
4: اي وبعدين خلني اعطيك كمان
1: كذي، بس شنا لعب من شوي استهتروا آخر شيء لأنه كان ممكن يبلغون نتيجة أكبر.
4: أو صح أنا أتفق وياك. حتى بندية يعني الله يهداه هذه اللي قدام الجول وشاتها أوت، هذه شوي تفلسف فيها، بس هذه بعد 3-0 اللاعبين يبون يستانسون، يبون يعني ياخذون راحتهم، فنعذرهم احنا.
1: 3-0 باقي نص ساعة
3: تستاهلون الفرحة يا جاسم، وونسنا طيب انك تواصلت وياهم.
4: الله يسلمك والحمد لله. يعني تخيل في ناس كانوا يقولوا لي انت معقولة الحين تشجع أستون فيلا؟ قلت لا وياهم لاخر رمق.
3: كفو
1: صراحة قمة الوفاء.
3: صامل جاسم.
4: الحمد لله. بس اقول لك شغلة عن أمري، يعني هذه شغلة ممكن تكون مثيرة، ان الفرق اللي فاز فيها باليوروبا ليج كلهم فيهم الكلمة فيلا، يعني عندك سيفيلا سيفي
3: صح،
4: وعندك اشبيليا
3: صح، اشبيليا هي سيفيا، واستون فيلا
4: فيا ريال، كلهم في مكتوب فيلا
3: فيلا
4: ريال ولا كيوا. فما ادري يعني هو هل متوفق بهالمسمى هذا، لكن قلنا موضوع يعني كذي يعني
3: لا مصادفة مصادفة غريبة. حياك الله يا جاسم.
4: الله يحييكم. مشكورين مشكورين. الله يبارك بعمرك. مشكور
2: ابو حمد. انا عندي واحد ابراهيم الكندري ايضا يشجع ابو فيصل, يشجع استون فيلا من زمان يعني, وفي سالفه صارت هو مع ولده فيصل دكتور طبعا ولده, راحوا مباراه استون فيلا ضد توتنهام, هذا الابو يشجع استون فيلا والولد يشجع توتنهام. تخيل ابو عبد الله ما قعدوا مع بعض. أوه. واحد قاعد مع جمهور كل واحد حاجز انه يقعد مع جمهور ناديه. أوه. والتقوا بعد المباراه. فانا اقصد شوف الناديين
1: شو
2: ما ادري منو فاز بس شوف الناديين يعني, هذا الولد تخيل ولد صغير يعني بالعشرينات يشجع توتنهام والابو من عمر يشجع استون فيلا يعني, هذا قديم الظاهر يطالعهم من ايام
3: بس تعال
2: ايام كانوا يحطون ملخص
3: بالضبط. بس تعال تفرح كل 20 سنه ما ينفع
1: والله. وانا اقول لك
3: ما عندي جماهير بس التشجيع الولاء او الانتماء بهذه الطريقه
1: نادر.
3: انت ما تشجع
2: لا يعني نادر. احنا نطالع الدوري الانجليزي والاسباني حتى الفرق اللي تيجي من درجه ثانيه عندها جمهور. ايه. يعني هم يصير انتمائهم حق المدينه او حق المنطقه. صح. ترى يمكن احنا عندنا وايد من عيالنا او من اهلنا راحوا درسوا برا فتلقى
3: هذا جاسم واحد منهم.
2: ايه درس تلقى حب النادي هذا او المنطقه اللي. صح. هو فيها
1: احنا بنادي القادسيه نروح الجهر نلعب نروح الفيحين نلعب يشجعونا. إيه. الكل يشجع
3: لا بحكم قرب النادي من المنطقه يصير جماهير.
1: لا يعني حتى اهل المنطقه.
3: صح.
1: كلهم يا قدسيه يا حربي.
5: اللي يلعب الكره عند عدي اماميه سعد سمير وعدي عدي خد الكره عدي في ال 18 هدف اول من بدري يا عدي من بدري يا عدي احترسوا السفاح وصل عدي الدباغ يسجل اول اهداف المباراه. اماميه هنا المحاوله هنا التدخل هنا القرار ركله جزاء وانذار على عواد. بل حاج يتقدم عواد عاد من بعيد ويكمل الملحمة وينقذ ركلة الجزاء. صفر خلاص على الأرض وفي الجو في ليالي استاد القاهرة الكبير في سماء القاهرة مصر كلها تعلنها. الدوري في ميت عقبة رسميا فرحت صاحبك يا معتمد رسميا أسعدت صاحبك يا معتمد

0: الله الله يا ابو عبد الله، فاز الزمالك بالدوري.
1: نعم.
0: دوري ال15.
1: نعم.
0: الف مبروك للزمالك، فوزه بلقب دوري نيل المصري للمره ال15 في تاريخه، بفارق 30 لقب عن زعيم البطوله، حامل اللقب لثلاث مواسم متتاليه. الاهلي بعد فوزه في المباراه الاخيره على سيراميكا كليوباترا بنتيجه 1-0. شنو الاهلي؟ لا، ثلاث مواسم متتاليه. الاهلي اقصد يعني زعيم، ما قلت اسمه، زعيم البطولة. نعم. وثلاث مواسم متتالية. نعم. اللي هو النادي الأهلي. لكن بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا وتصدر بفارق نقطتين عن بيراميدز. بيراميدز كان يحلم باللقب الأول، ما كان محققه من قبل، وللحين هو ما حقق بطولة الدوري.
1: بطولة أفريقية ما قدر.
0: أي بس دوري لا،
1: نفس الأهلي جدا،
0: بفارق ثلاث نقاط عن نادي الأهلي. في يعني الأهلي ما راح يلعب بالبطولة الأفريقية اللي دوري أبطال أفريقيا، لأن مركز ثالث، راح يلعب الأول والثاني اللي هو بيراميدز والزمالك. عبد الله، لاعب أحمد بالحاج اللي هو المغربي اللي سدد ركلة الجزاء بالكاميرات لما سووا كلوز عليه عشان ردة الفعل، عيونه، نظراته، توتره كالعادة اللي بيشوت بلنتي زومون على وجهه، شاور للجون بعينيه، شاور
1: انه
0: بالزاويه اليساره على يمين الحارس. وفعلا لعبها بنفس الزاويه، فاثارت جدل هذه اللقطه في الاوساط الكرويه هناك في مصر، انه شلون اشر له يعني ليش.
1: اولا نبارك لجمهور الزمالك ومحبي الزمالك بالفوز بالدوري رقم 15، فوز مستحق، موسم طويل. وحمد، انا بتكلم عن اللقطه اللي قلت عنها، يعني شنو تفسر انه متفقين؟
0: ما ادري.
1: إيه؟
0: انا شفت اللقطه غريبه،
1: ممكن انا حمد قولتي ممكن اسوي كذي اطالع مني، او هم انه يبشوتيني ممكن،
0: صح،
1: بس مو شرط انك انت تدش في النيه وتكلم كذي وقاعد يشر على واضح يعني بعينه الزاويه هذه واضح. بس شنو تفسيرها؟ الله اعلم،
0: انه في القلوب النيه، ما ادري،
1: الله اعلم. هو هذا الموسم، شوف هذا موسم تاريخي، يعني هذا موسم لا صار ولا
0: قرب من بيراميدز، قرب من الأهلي.
1: تتكلم 50 مباراة في كل البطولات لعبها الزمالك، بدأ من 8 أغسطس أيضا بمواجهة سيراميكا وانتهى في مع سيراميكا وتوج. هذه أول نقطة، وانتهى طبعا في 20 مايو. القدر صراحة كان مكتوب إن البداية والنهاية مع هذا الفريق، وإنه يتوج، بدأ بقوة وانتهى بقوة. صحيح أنه تعثر أمام الأهلي، وكان لو متعادل وهذا ممكن يعطي فرصة للأهلي أو بيراميدز أنه يفوزون، لكن أنا أشوف موسم استثنائي بكل ما تعني الكلمة معنى، ضغوط، أزمات، تحديات. مع ذلك الزمالك وقف صامد محمد للنهاية، يعني كل شكك حتى بعد خسارة البطولة القارية هذه الأفريقية، وبعدها بكم يوم لعب نفس موضوع النصر، الآن خسر، تعادل مع الهلال وكان ممكن يتوج دوري، الآن ممكن يخسر، خسر بالآسيا والآن ممكن يخسر الدوري لا سمح الله. فكل هذه صارت ضغوط على الزمالك. لكن أنا وجهة نظري جمهور، جمهور أنا رايح مصر وحاضر كذا نهائي، آخر نهائي كاس مصر اللي فازوا فيه قبل موسمين ثلاث أنا كنت موجود، جمهور جبار. ولو تشوف برا شلون الاحتفالات على النيل وعلى هذا، تقول وين جمهور الأهلي إذا هذا جمهور الزمالك؟ شيء مو طبيعي، يعني مو تتكلم عن 20-30-40 ألف، عدد كبير وحمد. لكن أنا أيضا أتكلم عن الزمالك، أن في هذا الموسم مع دوري يسمونه محمد صبري، والدوري اللي راح يكون يخلد في التاريخ لهذا الجمهور، لأنه طويل، لعب مباريات كثيرة، ونظام جديد، فصلوا الفرق الأخيرة في نفس الدوري الكويتي، 6-7 يلعبون آخر شيء بروحهم، فكان دوري صعب وما حد مرشحه.
0: ناصر المنسي شلون؟ نعم، لاعب.
1: نعم، أيضا عدي الدباغ كان له دور كبير
0: طبعا،
1: شفنا الهدف اللي سجله والمهارة،
0: محترف البرازيلي
1: طبعا، إضافة عندهم محترفين. تبي الزمالك محمد والله يحتاج حلقة الموسم هذا، إذا صار في مجال حتى لو تعطي نص ساعة أو نص الحلقة، لأنه يبي له من إلى نسردك سرد كامل
0: إن شاء الله
1: في أن شلون فاز الزمالك بالدوري.
0: ألف مبروك لكل من يحب ويشجع نادي الزمالك المصري، نادي يحقق البطولة رقم 15 بعد 4 سنوات من الغياب عن الرفوف، وبينه وبين الأهلي 30 لقب. ما نحب نذكر هالرقم،
1: أنا مو، لا أنا ما راح أعقب على
0: ما يحبون يسمعون، بس هذا الصج.
1: لا هذا الصج، بس في عوامل
0: ساعدت.
1: اللي يقرا التاريخ اللي يقرا وعارف وقريب راح يعرف ليش هالشيء صار القابل الكبير، امور اداريه، امور سلطه، امور كثيره والله العظيم راح تنقال وتشوفها من نادي ملوك الى نادي الان حور بشكل كبير. ما ابي اسولف اكثر، بس يا ريت تعطينا انت فرصه ان شاء الله.
0: اعطيك فرصه ان شاء الله. يقول لك شاعر ابو عبد الله: رايت الدهر مختلفا يدور،
1: نعم،
0: فلا حزن يدوم ولا سرور، وقد بنت الملوك به قصورا فلم تبقى الملوك ولا القصور.
1: اي كله ماشي.
0: هذا حال الزمالك حاليا،
1: كله ماشي،
0: كله ماشي.
2: بلنتي دوري روشن السعودي.
3: شاهدوا هذا المشهد بأكمله في هذه الليلة. ما أجمل المشهد، عاد مرة أخرى لكم، هذه المرة عازف الفرح بونس

0: الأهلي يعادل نقاط الوصيف الهلال ب 81 نقطة بعد فوزه برباعية على الخليج أبو عثمان.
1: أكيد يمكن الأهلي استحق الفوز أبو حمد رغم غياب مجموعة من اللاعب، تكلم محرز وقيلان والمصاب أيضا كيسي إيبانز قلب الدفاع، مجموعة من اللاعبين ما شاركوا، ولكن يبقى الأهلي حاضر. صالح أبو الشامات موجود، أمس فراس البريكان اللي دائما يكون له بصمة، يمكن ريان حامد قلب الدفاع سجل
0: وريح لاعبين، ريح لاعبين يا إيه
1: سجل هدف الأول، ريان حامد قلب الدفاع اللي لعب مكان إيبانز، وفراس البريكان اللي دائما يكون له حضور، كل ما شارك يكون له بصمة مع الفريق. يمكن شوط أول انتهى 2-1، والشوط الثاني صارت الأفضلية لفريق الأهلي وقدر يفوز ويحافظ على مركزه الثالث 81 نقطة. الحين متعادل مع الهلال نفس النقاط 81، ولكن الهلال اليوم في حال فوزه راح يفرق عنه الى المركز الثاني.
0: مباراة الثانية للاتحاد القادسية على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الساعة 9. ملاحظة ان كل مباريات اليوم الساعة 9 لانها اخر مباراة في الموسم وفيها فيها حسبات، فالكل يلعب نفس الوقت كل مباريات الساعة 9. شو بنطالع شو بنخلي؟ اتحاد القادسية الاتحاد للحفاظ على المركز الخامس وفرصة تاهل لملحق النخبة لما يستقبل الرابع القادسية اللي ما خسر إلا مرة واحدة في آخر 24 لعبة. أما الاتحاد فهو قادم من خسارة الشباب الجولة الأخيرة أبو عبد الله.
2: معاناة كبيرة الاتحاد صاحب ثنائي،
0: حتى كونسيساو كنا ماشي بعد.
2: نعم واضح واضح في أمور راح تتغير بشكل كبير الموسم الماضي، لأن نتكلم عن صاحب ثنائية بطل الدوري بطل كاس الموسم الماضي. الآن تدري كم الفارق بينه وبين المتصدر؟ 28 نقطة. شنو الرقم كبير؟ أنا بطل دوري والحين فارق بينه وبين الأول 28. شنو هذا الهبوط الحال؟
0: تراجع
2: كبير جدا. أعتقد الاتحاد يبي له نفضة. الاتحاد أنا مستغرب إنه فريق عجيب غريب.
0: الإدارة ملامة الأولى.
2: لا لا فريق عجيب غريب، مع نونو سانتوس فاز بالدوري الموسم اللي وراه شاله، أي مدرب ياخذ الدوري يشيله ويفشل بعد يعني شوف بعد التغيير يفشل. فأنا هذا الاتحاد محير. قادسية فريق صعب، مباراة صعبة، الاتحاد ما له إنه يفوز اليوم.
0: بالضبط أبو عثمان، نقول الحزم والتعاون في استاد الراس الساعة 9. الذهاب انتهت بالتعادل 2-2. تعاون يتمنى الفوز على الحزم وتعثر الاتحاد ليستعيد مركزه النخبوي، يبي يصير خامس ويروح يدش ملحق
1: يعني النخبة. أبو حمد الحزم ترتيب

0: الرياض أبو عبد الله على أمل البقاء في حال خسارة ضمك لما يواجه الهابط رسميا الأخدود بملعبه. يعني هو لازم يفوز ولازم ينطر هدية من النصر اللي بيحقق الدوري ويعطيه الهدية.
1: صح، الرياض مع ماوريسيو دولاك البرازيلي قادر على الفوز على الهابط الأخدود، خصوصا أن مباراة ملعبه بين جمهوره، وقادم آخر جولتين بأربع نقاط قربت من البقاء، فاز على الفتح وتعادل مع التعاون، لكن ينتظر خسارة ضمك المتوقعة لتأكيد بقائه بحال فوز الليلة.
0: فيحاء الهلال مباراة أيضا مهمة جدا وتعتمد على المباراة الثانية، الهلال بقيادة الدوسري وبدون بنزيمة لا بديل له عن الفوز، وينتظر تعثر النصر إما تعادل أو خسارة.
2: أكيد يعني الهلال 81 نقطة بينه وبين النصر نقطتين، في حال تعثر النصر بالتعادل راح يتعادل معاه بالنقاط عادة. احنا ما ندري شون دوري روشن يحسم، هل بالاهداف او بالمواجهات، او في حالة خسارة النصر
0: مواجهات.
2: خسارة النصر ممكن الهلال اليوم ياخذ الدوري
0: حتى التعادل.
2: ايه الفيحاء ابو حمد العاشر تحت الحزم، يعني المباراة بالنسبة له هو مكان مريح في جدول الترتيب.
3: مع الكرة سلطان الغنام يلعب الكرة على الأرض مرة تانية، محاولة بينية حلوة من جواو لرونالدو، رونالدو صاروخ ماديرا يصل بالتاني، رونالدو يسجل التاني، رونالدو يسعد النصراويين بالتاني، يلعب الكرة يا سلام يا سلام، هدف مرسوم رسم من ضمك، هدف مرسوم رسم من ضمك، حركاس يعيد ضمك في المباراة من جديد.
0: النصر بعد ما أجل تتويجه في الديربي بآخر الثواني وضياع بطولة أبطال آسيا 2، ما يبي خيب ظن الجماهير في ثالث مباراة بملعبه بيحسمها بأي ثمن أمام ضمك المقاطع البقاء في روشن بدون بروزوفيتش، مباراة في قمة الإثارة بتكون الأولى لكريستيانو منذ قدومه. مباراة بتكون ملعب الأول بارك الساعة 9 ما بين النصر وضمك، انتهت الذهاب 2-1 للنصر، وآخر 14 مرة متعادلين مرتين وفايز ضمك مرة وحيدة بس. أبو عبد الله بسألك سؤال، كريستيانو يقول لك شارك في 14 بطولة رسمية ما حقق منها ولا بطولة،
1: شو المشكلة؟
0: يعني في ملامة على خوضك كل هالبطولات عدم تحقيقك اي منها، يعني 14 مو شويه وايد بطولات.
1: في اسباب كثيره عدم تحقيق القاب، منها يعني في بطولات كان ممكن يحققها بس كان في تلاعب كبير بالتحكيم وهذا واضح، هم كلهم يسولفون فيه مو انا، هذه نقطه. في نقطه فنيه نيع الجانب الفني، عمليه الانسجام، عمليه اللاعبين يعني فارق كبير عن هذا الموسم. شوف العناصر اللي جلبها، هو رونالدو بنفسه، خلينا نكون واقعيين، هو اختياراته، هو جايب اللاعبين خاصة بالمقدمة فيليكس وكومان والأمور هذه كلها اللي خدمة رونالدو، هذه حقيقة. لكن تتكلم عن إنه ما حقق، أنا أعتقد المواسم البداية غير الموسم هذا إنه ما كان في انسجام على الجانب الفني، العناصر شفنا تاليسكا ما تاليسكا طلع، فتحس إنه في بعض اللاعبين شافوا إن رونالدو مثل تاليسكا مشى، فما كان في انسجام. كانت ايضا الفرق منافسه في وضعيه برتم عالي، انسجام كبير، مدربين كانت افضل، هذه حقيقه. لكن هذا ما كان يمنع ان النصر في بطولات يفوز فيها لولا التحكيم في جانبين في قصور، لكن رونالدو ما يتحمل بروحه
0: اكيد،
1: ما يلعب تنس ويلعب 11 لاعب وياه.
0: طبعا ابو عثمان مو من السهل ان اللاعبين يدشون المباراه من غير ضغوط ويدشون ويعني مرتاحين، اكيد المباراه فيها كثير من القلق، لازم المحترفين كلهم دور الليله رئيسي مع اللاعبين في تهدئه الفريق وفي تحقيق اللقب، محترفين على مستوى عالي من الخبره.
2: يعني انت اللاعبين هذول اكيد مروا بهذه التجارب، يعني يمكن في يمكن يمكن ضمك يسجل هدف اول لعب، انت كمحترف شنو بتسوي؟ تطلع برا اللعب؟ لا اكيد، يعني المحترفين اللي
1: موجودين وين الخبرات،
2: اي اكيد المحترفين اللي موجودين ممكن ان التوجيهات طبعاً. اللي يقومون فيها داخل الملعب، يتحكم برتم اللعب، يعرف شلون يتعامل مع المباراه، ضغط الجمهور، كل هذه الامور موجوده وحاضره عند اللاعبين اللي موجودين بنادي النصر. نادي النصر ابو حمد تكلم عن اقوى خط هجوم 87 هدف، وثاني اقوى خط دفاع بعد الاهلي هو متعادل مع الهلال في نفس الاهداف اللي عليه 27 هدف. يمكن تعثره امام القادسيه هو اللي خلاه بهذا الموقف، ولكن النصر احنا يمكن حسبنا انه يمكن

0: بعد خسارته من الهلال بالقسم الأول ما خسر إلا مباراته مع القادسية هذه اللي مثل ما نقول إحنا سوت ربكة في فريق النصر، ولكن ضمك اليوم يمكن يحتاج النقطة. ليش أبو حمد؟ الرياض راح يواجه الخدود اليوم، الرياض بينه وبين ضمك نقطتين، ضمك متقدم عليه بنقطتين، ولكن الخدود رايح خلاص راح درجة ثانية، يعني مباراة ممكن تكون سهلة للرياض جداً. إذا فاز يحتاج ضمك نقطة، والنقطة هذه راح تغير
1: طير الدوري،
0: تغير منو صاحب اللقب.
2: أنا أتمنى تكرار سيناريو المباراة الأولى في أبها اللي فاز النصر 2-1، بدأ في الشوط الأول بهدف الخيبري، وبدأ بشوط الثاني مبكر، أتكلم عن أهداف مبكرة
1: كريستيانو،
2: من ثم استقبل هدف. خطورة ضمك ما مو ذاك الهجوم، مو ذيك الخطورة الكرات الثابتة، ولذلك سجل هدف في مرمى النصر في كرة ثابتة. اليوم تتكلم عن النصر، النصر يحتاج العامل النفسي بشكل كبير
1: طبعا.
2: أنا المدرب الإداريين أترك الأمور، أنا رونالدو اللاعبين أحطهم اليوم بحضني،
1: صح.
2: اللاعبين اليوم أبي البطولة هذه،
0: صح.
2: هذه نقطة مهمة، مو كل شيء مدرب، مو كل شيء جمهور. بعدين أنا في الإعلام، الإعلام وايد يفايدك ينرفزك. يعني أنا ما شفت هذا قبل ويا الهلال كذي أو ويا الاتحاد. يا أخي من النصر قرب، لا من البطولة الآسيوية ولا من الكلاسيكو اللي بالتعادل، ضغط إعلامي أقسم بالله مو طبيعي، وكأن هذا نادي مو سعودي.
1: لا من زمان مو محقق البطولة،
2: مو سالفة من زمان،
1: والسيناريو اللي مر فيه
2: لا لا مو سالفة من زمان، هذه دائما تتكرر مع النصر. أنا ما أدري شنو مشكلة النصر، هل هو نادي من برا ما أدري بصراحة.
1: بس بقول بعض المعلومات، من عام 2000 حتى اليوم النصر لعب 21 نهائي ما حقق منهم إلا 4. كأس دوري روشن الأصلي سيكون في الأول بارك، والاحتياطي في المجمعة عند مباراة الهلال. في أندية كثيرة حققوا منتخبات حققوا بطولات في الأول بارك، لا زال النصر لم يحققها على أرضه. الأول بارك بيستضيف نهائي البلاي أوف السبت بين الدرعية والعلا لمن سيصعد لدوري روشن. وأيضا جيسوس عنده تصريح يقول تدريب النصر هي أصعب مرحلة في مسيرتي.
2: صحيح، وهو قبل التحدي حتى بتصريحه قال أنا قبلت التحدي وقادر على تحقيق الفوز مع النصر، معناته عند الأدوات وعنده كل شيء. لكن أنت بتتكلم مساء عن أن فترة طويلة النصر ما فاز، أغلب أكبر الأندية تمر بفترات طويلة أنها ما تحقق هذه البطولات. لكن في هناك أنا ما شفت بالسعودية، ما شفت برا بالعالم مثل اللي يصير بالسعودية، وهذه حقيقة.
1: كنا بنتكلم عن نهائي كأس فرنسا اللي بيصير باشر ما بين لانس ونيس على ستاد دي فرانس الساعة 10، مباراة مهمة. لانس اللي يلعب معهم سعود عبد الحميد بيكون أول يمكن خليجي يحقق هذه البطولة، ونيس أيضا ممكن نقول إذا فاز بهالبطولة راح يروح اليوروبا ليج كأول فريق يمكن يشارك وهو في الدرجة الثانية، وعنده مباراة بلاي أوف أيضا بيلعبها. بس نروح للتصاريح لأن الوقت قاعد يداهمنا.
3: تصاريح نارية.
1: شبه حسمت كاسيميرو إلى إنتر ميامي برفقة ميسي.
0: عقب الطق قبل بينهم
1: صاروا ربع عين. مورينيو بعقد 3 سنوات مع الريال وبنفيكا، يتفق رسميا مع ماركو سيلفا كخليفة له.
2: ادفعوا الشرط الجزائي
1: زين، مو وايد الشرط زين.
2: وين ذيك المرة تقول بدون شرط يقدر يطلع أي وقت في نقطة؟
0: مورينيو أكثر واحد أخذ فلوسه قبل.
1: لا مو أنا قلتها، مو
2: بلا أنت قلت بيطلع أي وقت.
1: ليش بنكر؟
2: أو حمد.
1: لا مو أنا قلت
2: حمد عيل.
1: شو ما تقعد مع غيرنا؟
2: لا لا لا حمد لا ما
0: ما يذكر هو من منو سامحه من منو ما يذكر.
2: يعني بس
0: ثمانية بالدوانية سامحه بالدوانية.
1: دوانية بيالة شاي ومتسندين ومرتاحين.
0: عطوك تصريح.
2: والله هناك ما يدرون عن عقود، هناك ما يسولف عقود.
1: مورينيو جوزيه مورينيو سابع مدرب يعود للريال بعد كابيلو دي ستيفانو ديلبوسكي كاماتشو زيدان انشيلوتي، يعني مو اول مدرب.
2: هذا طبع
1: عادي. هناك مقترح زياده عدد المنتخبات في كاس العالم 2030 الى 66 منتخب.
2: غلطانين خلها ل 100.
1: اصابه نيمار
2: خل العالم كله تشارك افتحها بحري.
1: اصابه نيمار في تدريبات سانتوس وغيابه لبقيه الموسم قبل كاس العالم كانها قبست. موسم الخاطر لازم يكتمل مع فوز النصر اليوم في الدوري السعودي، صح ابو عبد الله؟
2: ما فيش خواطر ده النصر هذا عالمي.
1: شكرا لك
2: معنا مع فرق تقعد 20-30 سنة ما تحقق الدوري.
1: شكرا محسن غانم.
2: شكرا ابو حمد مبروك
0: النصر حبيبي ابو حمد حبيبي.
1: شكرا ابو عثمان. شكرا كل من سمعنا وتابعنا خلال هذه الساعة الكروية اللقاء يوم الأحد بنتحدث عن الدوري الإنجليزي، بنتحدث عن كأس فرنسا، بنتحدث عن أرقام ومباريات الدوري الإنجليزي في النهايات. فما الله
3: انت على الرقم الصح. مارينا تشبهك. جو 94
4: دائما
3: تعرفك
4: شايف حالك
5: ركز
3: مارينا
5: اوكي
3: انت حاليا بمشوار

0: ليه 8
1: على مارينا فان. انا باخذك مكان واطلع اكيد لازم تقول لي وين بروح.
2: طبيعي
3: شكلك عامل حضر مشوار ما تدري.

0: مش وعال
1: مش وعال بس المكان هذا خلي يكون انا
2: ابنس مشاويرك الحين يبتدي
0: مش وعال مع عبدالله لكور وطلوب
1: مشوار جديد يبتدي معاكم بيوم الخميس واليوم مشوار راح يكون غير لأنه راح يكون برا استديوهات مارينا اف ام احنا رايحين حرفيا المشوار لمكان وايد حلو مكان الكل يستمتع انه يزوره ويشتري منه افخم وافضل العطور معروف بالكويت معرض العطور اللي كل سنة عادة سنوية الكل يتجمع ويروح يزور هذا المكان علشان يحصل افضل الاشياء ويختصر كل شيء لأن هناك راح يلقى كل ماركات موجودة ويقدر ياخذ تجربة استثنائية بعالم العطور هذا المعرض اللي بأرض المعارض ومن تاريخ 14 لغاية 30/5 في صالة 8 و6 و7 وحتى صالة 5 كلها الصالات فيها المعرض مستمر ويصير مرتين كالعادة بالسنة بشهر 4 وبشهر 10 بمشاركة أكثر من 400 شركة من الكويت وبرا الكويت وزوارة بالملايين كالعادة مثل كل سنة يتكرر هذا المكان وقاعد أشوف الزحمة والناس إيش كثر مستمتعة وهي تنقى بالعطور وأفضل العطور من الماركات المتواجدة ومشاركة في معرض العطور في أرض المعارض الدولية في مشرف مشوار راح يكون مختلف اليوم وإحنا متواجدين هنا من الحين إلى الساعة 8 ولكن كالعادة بالبداية نسمع أغنية الغروب اخترت أغنية تمثل غروب مو بس اليوم تمثل غروب كل يوم حق صوت ما يتكرر صوت ما يشبه أي فنان ثاني اسمع عبدالله رويشد أغنية صدقيني هي أغنية غروب هذا اليوم ومساكم الله بالخير أنتوا تسمعون مشوار من الحين لغاية الساعة 8 استمتعوا بالدرب إذا أنتوا جايين معرض العطور أنا رح أكون موجود لغاية الساعة 8 أنا وكل الناس اللي متواجدين في أرض المعارض حياكم

0: من الست للثمان. يعني أكيد بسمع مشوار على مارينا فاين.
1: مشوار اليوم برا استديو مارينا. احنا متواجدين في ارض المعارض المشرف وتحديدا في معرض العطور، المكان اللي علشان تحصل افضل المنتجات الخاصه بالعطور والبخور وغيرها من هذه الاشياء لازم تيجي هنا وتاخذ لفه على اهم الشركات اللي مشاركه في هذا المعرض. علشان نسولف اكثر لازم نسولف مع اهل الاختصاص والناس اللي فاهمه بالبخور تحديدا، بما ان انا مو وايد اعرف فيه بس احب اسال عنه. راح اسولف مع شخص من شركة بخورك معروف أبو أحمد. أبو أحمد مساء الخير.
2: مساء النور، يا هلا مرحبا.
1: شلونك؟
2: الله يحفظك.
1: الله يعطيك العافية. يمكن سالفنا أنا وياك عن البخور تحت الهواء والفرق بينه وبين أنواع البخور الثانية كأسامي وحتى كأنواع المبخر، وعلشان نعرف تجربة أفضل ريحة من كسرة البخور لازم أسولف معك أنت.
2: حياك الله.
1: قالوا لي أبو أحمد المختص بالبخور.
2: أبرك ساعة.
1: الله يسلمك. راح نسولف عن مبدئيا أنواع البخور. يعني أنا أسمع وايد عن البخور الكمبودي مثلا، إنه هو الأفضل، إنه هو الأغلى،
2: هو الأكثر شهرة،
1: أكثر شيء مشهور،
2: أكثر
1: اللي حتى أنا اللي ما أعرف البخور أعرفه.
2: أي
1: ليش معروف الكمبودي؟
2: شوف، الكويتيين عموما تاريخيا ارتبطوا بثلاث أنواع من العود من البخور، اللي هو الهندي، البورمي، والكمبودي. الكمبودي هو الكشخة، وفكل الناس تسعى له، واليوم أصبح نادر جدا. وكذلك مثل ما أنت عارف السوق فيه تلاعب كثير في موضوع المسميات، واللي قالتهم صار مع الأسف ناس تبيع كمبودي على أساس هذا المطلوب بين الناس. لكن أنا أحرص كل الحرص يا جماعة، لا تركزون على أسامي، ركزوا على النتيجة، على الفحم، وركزوا على النكهة اللي أنتوا تدورونها. السوق مليان، في ما شاء الله مجتهدين، وفي ناس عندهم بخور طيب وعود طيب، فاحنا نتكلم عن جودة ونتيجة على الفحم. الكمبودي ليش مطلوب؟ لأنه هو الكشخة على قولتهم،
1: هو اللي الناس تعرفه.
2: الناس تعرفه، بس بعد الكمبودي طلعت أنواع جديدة تنافسه بقوة.
1: منو اللي ينافس بخور الكمبودي؟
2: على سبيل المثال اليوم الفلبيني متصدر.
1: حلو.
2: متصدر مشهد بقوة، لأن نتكلم عن مستويات استثنائية، اكتشافات غابات جديدة، فأعواد ثقيلة جدا، نكهات عميقة جدا، فهو اللي متصدر اليوم.
1: حلو. يعني اليوم في أحد قاعد ينافس الكمبودي وأخيرا اللي هو البخور أو العود الفلبيني.
2: شوف، في اليوم تكلم أنت عن آسيا، قارة آسيا، تكلم عن السيلاني، الماليزي، الأندونيسي، اللاوسي، البوتان، الهند، هذا ترى كلها فيها أعواد، فاللي قاعد يدور على النكهات ويبي المستويات راح يحصل، لكن لازم يدور على الثقة اللي يحصل عند العود الطيب.
1: حلو. فأنتوا بشركة بخورك أكيد عندكم منتجات مهمة الناس تلقى الأنواع هذه اللي قاعد نسولف عنها موجودة عندكم.
2: أكيد إحنا متخصصين في العود، ومن اسم الشركة راح تزيد، يعني راح توصل حق النتيجة إن عندنا مجموعة مميزة جدا. اليوم في جزئية وايد أحب أذكر الناس فيها وأقول لهم إنه يا جماعة، كل جودة مقابلها سعر، لا تدور على الاسم. الجودة الطيبة راح تكون غالية، فأنت لازم تحدد ميزانيتك وعلى أساسه تدور على اللي أنت تبي وراح توصل له. عندنا مجموعة كبيرة من النكهات، من الأنواع، من المستويات، مهما كنت اللي قاعد دوره إن شاء الله تلاقي عندنا.
1: حلو. راح أروح حق الطريقة المثالية. أنا الحين شريت كمبودي، شريت فلبيني، شريت عود أو بخور غالي منكم.
2: نعم.
1: تمام؟
2: نعم.
1: وأكيد راح تكون الـ الـ الـ الـ قيمة على الكواليتي مالته.
2: هذا مهم جدا. نعم.
1: أنا خذيت كسرة البخور، الحين أبي أشبهها على الفحم.
2: أوكي.
1: شنو الطريقة المثالية علشان أحصل أفضل ريحة من هذه الكسرة؟
2: شوف.
1: درجة الحرارة.
2: أوكي.
1: الفحم، الطريقة، أبي تشرح لي حتى
2: المبخر. أكيد. وايد ناس تشتكي من المبخر اليوم، تصاميم وصارت كثيرة بالسوق فيما يتعلق في المباخر. أهم جزئية، حوض المبخر لازم يكون كبير وسيع على أساس يدور الهواء اللي في حمه ما تطفي. أغلب الناس يطالعون المبخر كشكل خارجي، لا، أنا أبي يخدم البخور، يخدم الفحمة على أساس ما تطفي. حوض لازم يكون وسيع، يكون فيه فتحات علشان الهواء يداور، وبهالطريقة راح تضمن أن الفحمة تشب وتأدي الأداء المطلوب على أساس تتفاعل الكسرة عليه وتوصل حق النتيجة اللي تبيها. النقطة الثانية، الفحم مهم جدا انك تتاكد انه يشب، وهذه طريقه شبه الفحم انصح انك توقفها. خليها واقفه طقها بالولاعه اكو ثواني. اليوم الفحم ان شاء الله تبارك الرحمن
3: سريع الاشتعال,
2: سريع الاشتعال. في شركات عندنا كويتيه, شركات محترمه جدا, ما بقول اسماء بس معروفه تبارك الرحمن, عسى الله يوفقكم, يعطونا منتجات جدا طيبه. توقف الفحمه كان تكلم عن نص دقيقه وراح تتفاعل, بعدها تنزلها وتحط كسرتك. النقطه المهمه اللي الناس وايد يعني تخلط بينها, هل انطرها ترمد ولا وهي حمراء وهي حامية؟ هي عمليه منطقيه جدا جدا. اذا كانت كسرتك ذات جوده عاليه فانت محتاج طاقه اكبر,
3: حلو,
2: فراح تستعجل وتحطها ما تنطرها ترمد. اذا كانت كسرتك ذات جوده خلينا نقول متواضعه او جيده, لا تنطرها ترمد شوي,
3: حلو.
2: وبعدين اذا حطيت الكسره وخلصت تبخرت وتطيبت استانست شلت الكسره, لا ترد تحط واحده ثانيه بنفس المكان لان طفت, رد حيها مره ثانيه, انفخ واخر الرماد, تاكد ان هي موجوده. انا لاحظت ان في ناس تتحسف على الفحمه
3: اي اكثر من كسره البخور,
2: فانت تخيل مع العلم ان الفحم وايد ارخص من البخور
1: 100%. بروح على طاري المبخر الحين, تدري بالسنين اللي طافت طلعت اختراعات جديده بخصوص المباخر الالكترونيه.
2: نعم.
1: شيء الكتروني ما فيه لا فحمه ولا شيء.
2: نعم.
1: تحط الكسره مجرد انك تشحن هذا الجهاز

0: جهاز وهو يشب بدرجة حرارة ويطلع لك الدخان. في وايد ناس حسوا ان هذا أأمن من الفحم طبعا.
1: نعم.
0: وسووا منهم اشكال مختلفة وقامت تنباع باماكن.
1: صحيح.
0: الصغير اللي تاخذه معاك اللي هو بورتبل على قولتهم تحطه بالسيارة.
1: صحيح.
0: هذا شنو فرقه عن الفحم وايه هو افضل؟
1: شوف انا ريال تقليدي والبخور عرفناه من تاريخنا فمن الكبار الله يسلم الله يحفظهم طول بعضهم. فأنا الأشياء الجديدة ما أفضلها أن تعطينا أو أن تعطينا النتيجة المطلوبة لأن هي عملية احتراق اللي بالحرارة أو اللي بالأسلاك الكهرباء هذه ما راح تعطينا النتيجة اللي هي على الفحم. تفاعل مختلف وخاصة بالفحم أنا قاعد أشوف مدى التفاعل هل صح. هو وصلنا للنتيجة
0: هي الفقاعات اللي تصير هذه
1: بي. أي وبعدين المنظر هذا من يعوضه
0: صح
1: والله تبي إن شاء الله إن شاء الله بعد ما نخلص سير عليك
0: أمر عليكم
1: راح أوريك الكسرة شلون هي تبقبق هذا بروحه يندفع لك
0: عاد أنا ترى واحد يعني من أصعب الناس اللي راح تتعامل معاه بعالم البخور
1: بالنسبة لي راح تكون من أسهل الناس
0: تدري ليش
1: على هالابتسامة الحلوة راح تكون بالنسبة لي وايد سهل
0: عبضك. لا أبو أحمد أنا البخور يأذيني
1: من يعني أي ناحية
0: دخان البخور يخنق في ناس كذي
1: إذا ما خليتك تطقة كمان
0: أنا لأن شوف أحب ريحة البخور من بعيد
1: أي.
0: بس إن أنا أشب كسرة بخور أحس ما أشم الريحة يعني إذا من مسافة بعيدة إيه
1: شوف الموضوع مرتبط بالمستويات
0: صدق. ومرتبط بجيوب الأنفية أتوقع
1: لا لا أكثر من جيوبي ما في أنا عندي حاسة الشم يعني وهذا اللي دخلني المجال أصلا. شوف بقول لك شغلة خلينا نتفق إن العود البخور بالأصل كان خشب
0: صح
1: هو بنسبة 100% خشب لأسباب طبيعية معينة دخل موضوع البخور اللي هو الدهن اللي موجود في الكسرة إذا زاد الدهن بنسبة 99% فهو صار أقرب إلى شيء آخر عن البخور
0: حلو هذا اللي يخنق
1: لا هذا اللي ودك ما يخلص
0: هذا ما يخنق هذا أفضل جودة
1: هذا شيء خيالي لا يمكن وصفه لا يمكن وصفه ويكون متحجر يعني عادي أعطيك كسرة أقول لك أتحداك تكسرها
0: يابسة قوية
1: صخر حجر ايه. لدرجة الحين الخشب يطفح ولا يقطص
0: يطفح
1: الخشب يطفح
0: صح
1: لأن نسبة الدهن فيه صارت أكثر من الخشب تتغير خصائصه يغطس يسمونه غطاس فهذا نوع ومستوى مستوى معين من العود يعني يوصل مرحلة متقدمة وهذه أعلى المستويات
0: الحين هذا ودي أعرف ريحته شلون
1: شيء خيال الناس أذواق ما يعني اليوم الناس تفضل الهندي في ناس تفضل الفلبيني في ناس تروح على السيلاني وإحنا عندنا يعني في تقسيم يقول لك هذا سبايسي ريحه بهارات في ناس يقول لك لا هذا سويت ريحة عطرية مو سويت يعني فواكه وكذا لا ريحة عطرية وفي شيء بين البينين في شيء يربطونه بالطبيعة يقول لك ريحة ترابية وريحة من عالم مهين
0: البخور عالم كبير بس أنا متأكد أن مع أبو أحمد ما راح تضيع إذا رحت لهم بشركة بخورك راح تحصل كل اللي تبيه وزيادة مشكور وايد أبو أحمد على كل هالمعلومات خليتني أحب البخور
1: لا أنا ناطرك الحين
0: راح أمرك إن شاء الله مشكور وايد أبو أحمد على كل هالمعلومات نتمنى لكم التوفيق مشاركين طبعا بمعرض العطور طول المدة وموجودين في قاعة ثمانية احنا مستمرين مشوار من هني من معرض العطور في مشرف بأرض المعارض بمشوار لغاية الساعة 8 راح نروح حق واحدة من الأغاني المناسبة لهذا اليوم اللي فنان دائما ننطره بالحفلات بالكويت ونستمتع بأدائه لما يكون عندنا نتذكر شنو سوى ب 2017 بواحدة من حفلاته هني لما غنى أغنية اسمها في الزيلة أغنية الخميس بامتياز مكملين مشوار من أرض المعارض ومن معرض العطور نستمتع مع عبد المجيد ونكمل المشوار

0: المشوار.
1: وأخيرا رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور، صالات 5 6

0: 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
1: أحبة مشوار إي على مارينا فان مود.
2: شوي عن الفنان اللي أنا استانست لما أعلن عن هالخبر. يعني إحنا سمعنا الألبوم اللي نزله في 2026 اللي هو الألبوم الحزين، سلسلة من الألبومات اللي راح نزلها هالسنة، 5 ألبومات، في ألبوم الحزين، في الألبوم الأوركسترالي، في ألبوم الزمن الجميل، في الألبوم الفرفوش. الحين عقب الألبوم الحزين اللي كان فيه 5 أغاني، قرر أحمد سعد إنه يعلن إنه راح ينزل بعده الألبوم الفرفوش. ومعنى الألبوم الفرفوش يعني راح يكون الألبوم الفرايحي، نفس شلون مكسرات وإيه اليوم الحلو ده، الجو هذا يعني تقريبا. لأنه نزل بوستر وقال أنه قريبا راح ينزل هذا الألبوم، ولأنه يناسب أجواء الصيف والسفر، عكس تماما وقت الألبوم اللي نزله قبل هذا واللي هو الألبوم الحزين. وعلى الأغلب أنه راح ينزل بعد العيد أتوقع، وهم راح يكون في 5 أغاني كلهم بالطاقة العالية، بطاقة البهجة والفرح والسعادة. أغاني مدتها قصيرة ولكن فيها كذي جو وايد إيجابي، وايد يخليك ودك تسافر ودك تروح البحر وتسمع أغاني أحمد سعد بألبومه اللي راح ننطره، وأكيد أول ما ينزل راح تسمعونه عندنا بمارينا. خروح حق واحدة من الأغاني الحلوة اللي نزلها أحمد سعد بألبومه اللي نزل في 2025 اللي اسمه حبيبنا. شنو اسم الأغنية؟ مفتقدني. ونكمل مشوار من هني من أرض المعارض بمعرض العطور.

0: بمشوار.
1: مو دائما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
2: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5، 6، 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
0: انت المشوار

0: من الست للثمان. يعني أكيد بسمع مشوار على مارينا تايم.
1: مشوار مستمر بيوم الخميس من برا استديو مارينا اف ام. هالمره احنا موجودين بمشرف وتحديدا بارض المعارض علشان نكون موجودين في معرض العطور. هذا المعرض اللي تلقى فيه كل شيء تبيه من بخور من عطور من منتجات خاصه بهذه الامور. وكل الشركات اللي مشاركه هني كل واحد يقول الزود عندي, بس في شركه غير, يعني في شركه نحبها وايد وانا شخصيا شريت منهم, جربت منتجاتهم من قبل, واللي هي مبخر. انا احس مبخر موجودة بكل بيت بالكويت هذه الشركة. فمعاي شخص من المبيعات, مازن, أهلا وسهلا, مساك الله بالخير.
2: مساك الله بالنور أستاذ عبدالله,
1: هلا فيك. يعني مبخر غني عن التعريف أول شيء.
2: إيه نعم.
1: نبي نسولف, أنتوا موجودين اليوم في معرض العطور خلال المدة مالته, بأي قاعة متواجدين؟ هل بقاعة واحدة, هل بأكثر من قاعة من القاعات اللي هني؟
2: احنا حاليا متواجدين بثلاث قاعات اللي هي 5 و6 و7.
1: حلو.
2: إيه نعم. بستة احنا باللوبي, 6 بالواجهة.
1: تمام.
2: يعني انا عندهم بالسيلز ومسوين حاليا احنا نازلين بخصم 30% على كل شيء. هذا حصري للمعرض. ايه. وفي عندنا اللي هي الجنطة اللي هي حصرا بالمعرض, جيم باك اللي هي تنباع عندنا بالستور ب 25 دينار.
1: تمام.
2: احنا حاليا قاعد نعطيها جيفت للكاستمر على اي فاتورة بقيمة 30 دينار.
1: ممتاز.
2: مع زيادة الخصم اللي هو 30% على كل شيء.
1: حلو. يعني انا اذا رحت محل مبخر العادي ما راح القى هالعرض, لازم اي في ارض المعارض معرض العطور احصل عرض مو موجود هناك على الجمباك وعلى الخصم اللي هو 30%.
2: اي نعم.
1: حلو ممتاز. انا بصراحه مجرب منتجاتكم, غني عن التعريف, سواء كانت الشموع ولا المرشات ولا العطور. يعني هل في منتجات موجوده هني جديده توها نازله, شنو الناس ممكن تحصل غير بارض المعارض ومشاركتكم هني؟
2: شوف باختصار, الروائح اللي تعودت عليها الناس وحبتها عندنا بمبخر وفرناها بوايت ام ايتمز اللي هي مثلا كمرش هوم سبراي, تلاقي منها عجبتك الريحة تبيها عطر تحصلها عطر, يا زت لك تبيها مرش موجودة مرش, تبيها هيرمس تحصلها هيرمس, تبيها بخور للبيت تلاقيها بخور للبيت.
1: حلو. أحس ما حد يسوي كذي.
2: يا زت لك تبيها ديفيوزر للبيت تحصلها ديفيوزر للبيت بحجمين, ب 500 ملي وب 1000 ملي. وحاليا اللي سوته مبخر اللي هي صار تصنيع ميد ان فرنسا.
1: حلو.
2: تصنيع فرنسي بكحول فرنسية بسيود فرنسية, هذا شيء ترى وايد خيالي ما استهتم له.
1: انت ومن سويتوا هذه الحمله مالت ان منتجاتكم صارت مصنوعه في فرنسا, وايد ناس استانست وفرحت حق هالشركه اللي وايد ناس يحبونها. وغير كذي عندكم موضوع الكواليتي, يعني انا شريت من المنتجات سواء كان عطر ولا غيره.
2: عبد الله اسمع قصدي.
1: ايه لا قول لي
2: انت, ترى جربت بالمنتجات مالتنا مني حصريا

0: في مرض العطور، قلت وين بوث مبخر، لازم اشيل من الاشياء اللي خذيتها من قبل.
1: بس ما توقعت انه انا اللي اجي لك صح؟
0: لا ابدا، لما شفتك انا صار فيني اوكي لحظه بس راح امركم بالبوث. اي بوث اللي فيه الاشياء اللي انا بيها؟
1: باي بوث ترى احنا الاشياء اللي تبيها موجوده، حتى بالافرع يعني بكل افرعنا موجوده. حلو. كل الاشياء موجوده يعني.
0: ممتاز، تجربة وايد حلوة من مبخر، مشكورين وايد على وجودكم معنا ببرنامج مشوار ومارينا، نتمنى لكم دائما التوفيق وراح أمر عليكم بعد الحلقة.
1: سالم مباركة،
0: مشكور وايد
1: كلكم بعد.
0: تسلم، مشكور وايد. سمعتوا الأفر اللي مسوينا مبخر، حياكم بالبوثات اللي مشاركين فيها في معرض العطور، مستمرين طول المدة هذه بقاعة 6 و7 و5 متواجدين، وتقدرون تحصلون العرض اللي موجود على الجيم باج اللي موجود حصريا في أرض المعارض وبمعرض العطور. راح نروح حق واحدة من الأغاني اللي كلكم تتفقون على حبها، حق فنان أعلنوا أمس أنه قريبا راح يكون عنده حفل بالكويت، فنان ناطرينه وايد، سولفنا بمشوار وايد عنه وتمنينا أنه يجي الكويت والأمنية صارت حقيقة. قريبا راشد الماجد راح يكون متواجد بالكويت بحفل خاص حق الكويت وجمهور الكويت اللي ما في مثله، ابشر من عيوني الثنتين تمهيدا حق الحفل المرتقب بالكويت من راشد الماجد.

0: Cześć.
1: انت المشوار
2: في اي وقت واي مكان. تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5، 6، 7 و 8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
3: انت المشوار مع عبد الله وطلوب.
4: قلت لكم أنا راح أخذ لفة على الشركات اللي مشاركة بمعرض العطور، والوضع يايز لي للحين لأن من كل مكان قاعد أخذ شيء بصراحة، وقاعد أخذ تجربة كاملة عن المنتجات اللي يقدمونها، شنو الأشياء الجديدة، شنو العروض اللي مسوينها. الحين وصلت لمكان وايد مميز لأن هذا المكان غير، هذا المكان فيه ريحة أهل طيبين، ريحة أهل وبلد مختلف، بلد لما تزوره تحس بسعادة، تحس براحة، تحس شعبهم هادي مرتاح سعيد. أهل عمان ويازين عمان، ولقيت بوث مشارك هني جاينا من هالديرة الطيبة. أهلا وسهلا عماد، مساء الخير.
5: الله يسلمك سيد عبد الله، حياك الله.
4: شلونك؟
5: مشكورين أولا على الاستضافة، جزاكم الله خير قناة مارينا وانت بالذات سيد عبد الله.
4: تسلم يا حبيبي. احنا لما نشوف أهل عمان مشاركين بالكويت لازم نزورهم ونسولف معاهم، نعرف شنو المنتجات اللي مقدمينها اليوم. انتم ما عندكم محل بالكويت، فاحنا نستغل الفرصة دام تشاركون بمعارضنا لازم نزوركم ونسالف معاكم عن منتجاتكم الجديده اللي متواجده هني في البوث اللي باسم اكسسواري.
5: نعم.
4: كلمني اكثر عن مشاركتكم اليوم في معرض العطور بالكويت.
5: الحمد لله. طبعا هذه المشاركه مو الاولى، المشاركه السادسه تقريبا. نتشرف بوجودنا بين اخواننا يعني اهل الكويت ما شاء الله. طبعا بعد المشاركه الاولى والثانيه يعني حصلنا إقبال كبير على منتجاتنا، يعني والناس عندهم الوعي الكافي والدراية الكافية بالمنتجات العمانية وبالأخص اللبان، واللبان جدا مرغوب ويحبون اللبان ومنتجات اللبان. فقررنا أن نزيد من هاللاين يعني المعين، ونجيب لهم الشيء المميز اللي هم يستاهلونه. والحمد لله وجدنا إقبال كبير وتوسعنا، والحمد لله يعني صارت مشاركاتنا دائمة في الكويت.
4: جميل. اللبان يعني الناس تعرفه بشكل معين، بس أنتوا خذيتوا الموضوع لجانب أعمق، سويتوا منه خط منتجات مختلفة. شنو المنتجات اللي أساسها لبان قاعد تقدمونها اليوم في إكسسواري؟
5: طبعا بالإضافة إلى اللبان الخام نفسه، يعني موجود هناك 6 أنواع من اللبان المعطر، إحنا نسميه اللبان المعطر، هني يطلقون عليه اللبان المسقى.
4: حلو.
5: بأشكال معينة، عنبر وعود ولافندر وزعفران، بالإضافة إلى 7 عطور. البيس يعني البيس تبعها بزيت اللبان، بزيت اللبان الخالص طبعا. أضف إلى ذلك صابونة اللبان اللي عليها طلب كبير ما شاء الله، يعني وإن شاء الله في المستقبل القريب ممكن راح نضيف كريمات، راح نضيف أشياء معينة للبشرة باللبان.
4: جميل.
5: بإذن الله.
4: حلو أنكم خذيتوا شيء من ديرتكم، شيء عضوي جميل، وسويتوا منه خط منتجات الناس تحبه وقاعدة تتفاعل معاكم اليوم في أرض المعارض بمعرض العطور. شنو في شيء موجود عندكم مميز مشاركتكم هذه في معرض العطور هالسنة؟
5: طبعا بالنسبة للعطور احنا دائما نخصص لمعرض الكويت تدشين عطور معين، وهالمرة تقريبا مجموعة ما تقل عن 5 عطور خاصة بالمعرض، وأول مرة تصل إلى الزبون في معرض الكويت، يعني حتى يعني نزلناها في الكويت ولسه ما نزلت في محلاتنا في عمان.
4: حق الكويت،
5: حق الكويت.
4: اول ناس. إيه. يا بختهم يا حظهم.
5: الله يسلمك، احنا محظوظين فيكم طبعا.
4: جميل. يمكن في اكيد ناس تطمح ان انتم يكون عندكم تواجد دائم بالكويت، هل ممكن نشوف المستقبل مشاركه ثابته دائمه ان يكون عندكم محل بالكويت باسم اكسسواري.
5: طبعا نتمنى وشرف لنا انه يكون لنا نافذه عند اهل الكويت الطيبين، وان شاء الله دائما يعني باب التجاره مفتوح.
4: امين يا رب. الله يوفقكم دائما. مشكور وايد عماد على مشاركتك معنا في مارينا اف ام وبرنامج مشوار.
5: الله يسلمك. شكرا. مشكورين على الاستضافه.
4: راح نختم مع ونروح حق اغنيه من اهل عمان لفنان عماني واللي هو صلاح الزجالي. مشكور وايد عماد، شكرا لوجودك معنا. راح اروح حق عيار، هذا الفنان اللي قدم اغاني وايد، بس هالاغنيه لا زالت راسخه بان هي الانجح بمشوار الفني، ونكمل مشوار من ارض المعارض. انا متواجد ليس الساعه 8 في مشرف بقاعه 8. نروح حق عيار صلاح الزجالي ونكمل مشوار.

0: ستة ليه ثمانية؟ يعني أكيد بسمع مشوار ده على مارينا فاين.
1: وأنا أتمشى معرض العطور شدني بوث وايد مرتب، الديزاين حلو، اللون حلو، الاسم غريب، وايد ناس يسمونه اسم بس هو اسمه شيء ثاني على فكرة، يعني هو مكتوب سي زي اي ار بس اسمه زار، السي سايلنت بالموضوع. هني معاي شخص من هذا المكان، شخص يعرف التفاصيل، نبي نسولف معاه ونسولف أكثر عن البوث اللي مشاركين فيه معرض العطور بأرض المعارض بمشرف. معاي سيد أحمد الهيد نائب الرئيس التنفيذي لزار، أهلا وسهلا ومساك الله بالخير.
2: يمسيك بالنور يا أهلا ومرحبا، مشكور على الاستضافة وما هي غريبة عليكم مارينا اف ام، تواجدكم في هذه الفعالية اللي تعتبر من أكبر الفعاليات في الشرق الأوسط مو بس بالخليج. يعني أنا إحنا السنة اللي فاتت كان ويانا العطار العالمي إيطالي، فمنبهر من المكان، يقول ما شفت فعالية في العالم كبر هالفعالية فيها بيع مع الكاستمر وكذي، فاللهم لك الحمد. يعني إدارة أرض المعارض وأنتوا مشكورين على هذه الدعم والفعالية لإنجاح هذا المهرجان الكبير. إحنا شركة زار العطور تأسست 2018، معاكم أحمد الهيد نائب الرئيس التنفيذي وشريكي عبد الوهاب سنان الرئيس التنفيذي، وإحنا شباب كويتيين، عندنا سي تي او الشركة تكنولوجيا المعلومات عبد الوهاب رفاعي اللي ماسك قسم الماركتينج، غانم الفليشاوي اللي ماسك الدايركتور كرياتيف دكتور طلال البناي، وعندنا يوسف الهيد ماسك الشق التصنيع، وعمر توفيقي ماسك خدمة العملاء. فإحنا شباب كويتيين من الأونر للماسكين الأقسام والمدراء، فإحنا نعرف تفاصيل الكويتيين شنو يحبون شنو يبون من خدمة من عطور من أمور كثيرة. واللي يميز هذه الشركة عطر معروف جدا اسمه أمبالا، إحنا بعنا منه يعني كميات كبيرة جدا اللهم لك الحمد، وبعدها نزلنا في كولكشن جديد اللي هو كولكشن المصممين، قاعد نجيب المصممين اللي صمموا حق شانيل وديور وكارتيه وأرميه، نتعاقد وياهم وتصير مفاوضات ما بيننا وبينهم لمدة 3 سنوات، وبعضهم يقولون منو الكويت منو زار، ما يعني تصير مفاوضات كم مبيعاتكم شنو تسوون إلى آخره. فقاعد نتعامل يعني الذائقة الكويتية ذائقة رفيعة جدا، خاصة أن هذا المستهلك إحنا ما نبي نجيب له أي شيء، فقاعد نجيب له نفس اللي صممه وحق البراندات العالمية يصممون حق زار ونقدمه حق الناس. وموجودين اللهم لك الحمد في كل القاعات، عندنا 7 بوثات، قاعة 5 و6 و7 و8 داخل الكويت، موجودين في 18 نقطة بيع اللهم لك الحمد، وقاعد نتواجد في أبوظبي والشارجة والدوحة وجدة في فعاليات أخرى.
1: حلو، وايد حلو كل التفاصيل اللي قلتها، مبين ايش كثر عندكم شغف انتم كفريق شباب كويتيين انكم تقدموا.

0: مون الافضل حق اللي بيشتري، وخصوصا ذائقة الكويتيين مثل ما انت قلت مختلفة، ويبون الشيء المميز. انت ورحتوا حق الاشياء اللي هو يحبها ويبتوها ليه عنده بطابع كويتي بحت. مشكورين وايد على كل هالتفاصيل اللي قاعد تسوونها، شطارة منكم، وواضح ايش كثر الناس قاعده تزوركم وتشتري منكم. يمكن انتم موجودين حتى عندنا مارينا مول.
1: اي عدل،
0: كنا شايف اسمكم عندنا.
1: الله يحفظك.
0: في اكثر من مكان انتم متواجدين بالكويت، وين الناس يدرون يحصلون على منتجات زار، سواء بالفتره اللي بمعرض العطور او برا الفتره هذه؟ وين الاماكن اللي انتم متواجدين فيها؟
1: احنا حاليا موجودين في مجمع الافنيوز باربع مواقع، موجودين في المارينا مول في موقع واحد مقابل الطرف الأغر، موجودين في العاصمة مول موقعين داخل العاصمة مول، نقطتين بيع بالدور الأرضي وفي مقابل السينما، وب360 والخيران والكوت وهومز والبروميناد والمجمعات المعروفة داخل دولة الكويت.
0: حلو.
1: والحمد لله، اللهم لك الحمد. يعني حتى الأسامي اللي احنا نسميها كأسامي مصممين، أسامي العطور، آخر عطر احنا نزلناه اليوم اللي هو في معرض العطور، اسم العطر هجري.
0: هجري.
1: هجري.
0: أوكي.
1: شنو قصة هالعطر؟ طبعا احنا ككرياتيف دايركتور اللي موجود عندنا، الأسامي اللي حطها لازم مو موجودة في أي براند عطور في العالم، رقم واحد.
0: حلو.
1: رقم اثنين، يسوي قصة لاي اوت معين، بريف يقدمه حق العطار، يقول لنا أنا أبي أسوي كيت كيت كيت كيت البريف، ويعطيه العطار. يعني إحنا قبل تقريبا سنة سوينا عطر اسمه بيك. بيك يعني القمة.
0: حلو.
1: شنو قصة هذا العطر؟ أن اثنين مروا ريال بيصعدون الجبل، قمة الجبل، فوياهم الباك باك وقاعد يتمشون، فقلنا إحنا نبي نسوي قصة لهذا العطر. أول ما يتمشون يمرون يشمون ريحة الإيرثي، ريحة الأرض مع
0: الترابي
1: البرتقال، الريحة الفريشي. بعدين يوصلون لنص الجبل، يحطون لهم الخيمة ويشبون لهم الخشب، النار الدفوة، فتشم بنص قاعدة العطر. العطر لها هرم عطري، فالنوتة الأولى قلنا إحنا تشم الإيرث،
0: ترابي، برتقال،
1: بعدين توصل
0: حطب.
1: نص الجبل تشم ريحة الودي والفانيلا، الريحة الكريمية، تصعد لقمة الجبل تشم ريحة الألدهايد النظافة. فهذا البريف دزيناه حق المصممة العالمية اسمها سيسيل زاروكيان، هذه صممت عطر أوتلاند حق أمواج. بعدها هذه مفخرة حق الكويت، أن ما في شركة كويتية صممت حقها إلا إحنا، صممت حق أمواج، بعدها صممت حق زار.
0: حلو.
1: عطر اسمه بيك، وطلعت من زار صممت حق كريد عطر اسمه عود زيران.
0: حلو.
1: فإحنا قاعد ننتقي ناس نوعية في عالم العطور، لأن ما شاء الله المجتمع اللي هني داخل الكويت جدا انتقائيين، يعرفون الذوق يعني رفيع جدا، فإحنا يعني نبي نواكب هذه الدائقة. أنا ما أبي أطول عليك، بس العطر اللي نزلناه بالمعرض اسمه هجري. شنو قصة هجري؟ قبل 1300 سنة كان في عطر أو خلطة تركيبة معروفة بالعهد العباسي يسمونها عطر الغالية. أوكي. لو تكتب بأي آي أو تكتب بجوجل شنو عطر الغالية، هذا مكون يتكون من مسك، من عنبر، من عود، من باتشولي، وساعات يحطون زعفران. هذه الخلطة يهدونها الخلفاء، يهدونها كبار الدولة، وخلطة جميلة جدا. احنا نبشنا بالكتب.
0: حلو. رايحين بعمق
1: جدا
0: ثاني. انت خط مختلف.
1: وكان في فيلسوف اسمه يعقوب الكندي، وهو مسوي 107 وصفات للعطور في ذلك العهد العباسي.
0: اي.
1: وخذينا هذه الوصفة استوحيناها نفس المكونات، وقلنا حق المصممة العالمية اسمها ناتالي فستاور اللي صممت عطر معروف ومشهور جدا كارتير الباشا.
0: اوه الاحمر هذا.
1: الاسطواني.
0: ايوه.
1: وصممت عطر ارميو فان كليف ولانكوم. قلنا لها احنا هذا البريف مالنا، نبي نعيد هذه التركيبه.
0: حلو.
1: صار لها 1300 سنه.
0: والله اللي سويتوه بصراحه شيء جدا مميز.
1: وطلعنا مع العطر هذا اللي اسمه هجري.
0: انا اشوف بيني وبين البوث مال

0: زار مسافة جدا صغيرة.
1: الله يحفظك.
0: فأنا ما راح أقدر أروح الحين، أول ما أخلص
1: محلك
0: مشوار راح أروح على طول بمشوار حق زار
1: وأجرب
0: هذا العطر. موجود؟
1: موجود بس احنا نيك ما تي.
0: لا انا ايكم، لا انا ايكم. مشكور وايد على كل هالتفاصيل والرحله اللي بعالم العطور خذيتنا فيها مع زار السيد احمد الهيد نائب الرئيس التنفيذي. مشكور وايد على وجودك معنا في مارينا اف ام وبرنامج مشوار.
1: انتوا اللي مشكورين وما قصرتوا على الاستضافه.
0: تسلم. مشكور. جايكم بعد شوي.
1: حياك الله.
0: مشكور وما قصرت. احنا مستمرين بمعرض العطور من قاعه مانيا في ارض المعارض، وراح نسولف اكثر عن العطور، وراح امر على بوث زار بعد شوي وكل الشباب اللي زارونا وتكلموا معانا عن عطورهم ومنتجاتهم اللي يقدمونها. بس راح نروح ببريك مع فنان مميز عاد احياء اغنيه وايد نحبها حق الصوت الجريح اللي ما يتكرر، الراحل عبد الكريم عبد القادر. قدمها حسين الجسمي بطريقته وبحساسه بجلسات وناسه واللي هي مرني، وبعدها نكمل المشوار.

0: سلمتوا سلمتوا يعطيكم العافيه.
1: مشوار. واخيرا رجع المعرض للكل ناطره من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5 6 7 و8 بارض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
2: مو دايماً نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
3: مشوار.

0: انت المشوار
1: في اي وقت واي مكان. تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
0: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور صالات 5، 6، 7 و 8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات
2: من 6 ل 8.
3: أكيد بسمع مشوار
2: على مارينا فاين.
4: خل أقول لكم عن الفنان اللي مسوي شيء جديد، يعني مسوي طريقة تشويق جديدة حق الأغنية الجديدة اللي راح ينزلها السبت هذا، واللي هو وائل كفوري. حاط بأكاونته بإنستغرام بوست عبارة عن شات واتساب وفي فويس نوتس وكلام. تبون تسمعون شنو قاعد أجهز داخل الاستديو، وبعدها تسمع الفويس نوت اللي بالبوست نفسه، تسمع مقطع من الأغنية اللي راح تنزل يوم السبت حصريا قبل أي أحد ثاني. حبيت الحركة وايد، وأتوقع أنها طريقة تسويقية جديدة ما حد يقدر يسويها إلا وائل كفوري، لأنه هو أول واحد يسوي شيء مثل هذا. خلنا نتذكر واحد من الأداءات القوية اللي سواها من قبل في جوي أوردز، بس خلنا أقول لكم الأغنية شنو اسمها. اسمها شو مشتقلي، واللي سمعته بالفويس نوت من وائل كان شيء خيالي. راح تنزل يوم السبت 23/5 بجوي أوردز. كان في تحدي وصراع بين فنانين اثنين، وائل كفوري ومايكل بوبلي. هالشيء بس يصير بهذا الحفل الضخم، ان يكونون هالفنانين اثنيناتهم يكونون متشاركين مسرح واحد. الاداء من انتصر فيه، انا شخصيا اشوف ان وائل انتصر، بس يمكن مايكل بوبلي عنده وجهة نظر ثانية. خلينا نتذكر هذا الاداء القوي اللي صار بين هالفنانين، وشلون دمجوا الشرق مع الغرب بمسرح واحد.

0: مزاجي عليهم مش راب ماي فيفورت.
1: مستمرين بمشوار برا استديو مارينا اف ام بمشوار

0: أقرب معرض العطور اللي فيه وايد ماركات مشاركة، وايد بوثات مميزة موجودة هني، بس شدني بوث اسمه غريب. أنا عبالي يبيعون شيء يطلعوا يبيعون شيء ثاني اسمه آيس كريم. أنت راح يصير نفس اللي صار معاي، إنك لكنهم يبيعون آيس كريم برد مثلاً. لا، الموضوع مو كذي، الموضوع وايد أكبر من كذي. معاي أونر هذه الشركة، البوث مالكم وايد مميز. أريج الناصر، أهلاً وسهلاً ومساك الله بالخير.
1: يا هلا والله.
0: سليم، أول شيء آيس كريم اللي يشوفه يقول برد.
1: لا،
0: بس أنتوا شنو تبيعون؟
1: هير برودكت، سكين كير، حق بودي، كل شيء يخص الشعر والمنتجات خاصة حق الشعر.
0: حلو. اللي يكم هني بالمعرض شنو ممكن ياخذ من عندكم شيء مميز، شيء مختلف عن المنتجات الخاصة بالشعر والعطور؟
1: احنا متميزين بالأول أوفر سبري بعد، اللي حق الشعر والجسم. متميزين بالعطور اللي بالكونديشنر مال الشعر.
0: حلو، شنو الأنواع اللي عندكم؟
1: عندنا باتشولي، عندنا مسك وباودر، اللون أزرق، الأصفر، عود وورد. متميزين بقطرات تنبيت الشعر.
0: حلو. المنتجات مالتكم غالباً أكثر الناس اللي تشتري منكم بنات ولا شباب ولا الاثنين؟
1: الاثنين.
0: يعني منتجاتكم حق
1: الشباب؟ أول شيء يجون الشباب مستغربين ويشوفون شباب واقفين قاعد يقضون، بعدين يستوعبون إن عندنا.
0: فيتقبلون الموضوع. شني بمر عندكم أنا، لأن شدني أصلاً شكل البوث. بوثكم أصفر، شحلات عليه
1: زهرة
0: العرفج مزينة هذا البوث. وايد شيء حلو إنكم مسوين هذا الشيء، ونتمنى لكم دائماً التوفيق. الناس وين تقدر تلقى آيس كريم ولا مشاركاتكم تكون بالمعارض؟ بس
1: بالمعارض صار لنا 4 سنين بالمعارض. إن شاء الله سون.
0: الله يوفقكم يا رب، وإن شاء الله أي الوقت اللي تصيرون موجودين بأكثر من مكان كمحل خاص فيكم.
1: يعطيك ألف عافية.
0: كل التوفيق لكم يا رب.
1: مشكورة
0: وايد. مستمرين بمشوار من أرض المعارض، وباقي عندي كم سالفة راح أقول لكم عنها، بس خل أروح أسمع واحدة من الأغاني اللي أنتوا حابينها وايد. مشاهداتها زادت بسرعة خيالية حق فنانة تعتبر مسوية العودة في 2026. نزلت السنجل الأول والحين نزلت السنجل الثاني تباعا. شيرين صاحبة الحس اللي ما في مثله، فنانة مختلفة، وأتوقع 2026 راح تكون باسم شيرين.

0: المشوار.
1: وأخيرا رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور صالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
0: حاليا بمشوار مع عبد الله طلوب من 6 ل 8.
2: مشوار الحين راح يكون مختلف عن أي مشوار سمعتوه من قبل. أنا موجود للحين في أرض المعارض ومعرض العطور، بس راح تكون معاي فنانة بمجالها، فنانة بالشيء اللي تسويه. من عمر كنا لما نشوف التلفزيون، وغالبا البنات لما يشوفون التلفزيون يشوفون ممثلات طالعين بلوك مختلف، طالعين بشكل وايد حلو، حتى بلقاءاتهم، حتى بأغلفة المجلات. وراء هذه الصناعة وهذا الفن فنانة تعرف تشتغل بحب، تقدم الشيء اللي هي تسويه بشغف. من زمان هي موجودة وللحين، بس الحلو فيها ان هي تجدد من نفسها وتطور من نفسها مع الوقت. معاي الفنانة حنان دشتي، اهلا وسهلا فيك.
3: مشكور عبد الله على المقدمه الجميله،
2: مساء الله بالخير.
3: الله يسلمك.
2: انا مستانس انك وياي بهذا المشوار.
3: انا بعد،
2: واحنا موجودين بمكان انت فاهمه فيه عدل.
3: اي والله 25 سنه، تخيل
2: ما شاء الله
3: مؤبد صح.
2: بس الحلو فيك ان انت ما وقفتي، يعني انت بديتي بشيء تحبينه وقعدتي تطورين وتجددين، وصار عندك لاين خاص فيك سواء بالصالون ولا بالمنتجات.
3: اللاين هذا من 2005، يعني انا سويت هذا اللاين قبل اول وحده بالشرق الاوسط، يعني اول وحده تفكر انها تسوي لاين تحت اسمها بالشرق الاوسط.
2: حلو.
3: وتوك طريت المسلسلات، خلي أقول لك شيء عن المسلسلات. أنا دائما كنت أشوف العرايس بالمسلسلات يحطونهم طرحة مو حلوة، مكياجهم قديم، يعني إن ما يعرفون يتمكجون، ما يعرفون يستشورون بالمسلسلات، لأن هذا بالنسبة لهم يعني شيء ثانوي. لكن أنا اللي كلمتهم وأنا اللي بادرت إني أمكيجهم، لأني كنت أشوف ساعات ضيم وظلايم. فقلت لهم لا. طبعا الحين بعد هالسنين يشوفون هذاك اللوك ضيم وظلايم، بس وقتها كان صاروخي.
2: قبل كان مختلف شكل، حتى
3: ما تدري يمكن يرد بعدين.
2: بس قبل ترى بهذاك الوقت كان اللي كل يشوفه يقول الله شنو هذا، شيء قوي، شنو هاللوك، قصات الشعر، الالوان. انت كان عندك سالفه الالوان حق الفنانات،
3: انا مغرمه
2: الحمراء. يعني وقتها كان شيء صارخ،
3: ذاكر القصة الحمراء مستعيل.
2: انت احنا كنا يا هال نطالع مستغربين شنو هذا.
3: لا تكبرني، لا تقول لي انت كنت يا هال.
2: يعني
3: بس الحين حلوه انا وزينه وصغيره
2: جميله بكل شيء قاعد تسوينه.
3: احب الالوان.
2: حتى الالوان اللي لابستها اليوم للحين ترندي.
3: حسافه ما يقدرون يشوفون. تقدرون تتابعوني على تيك توك وانستغرامي، باي ذا واي
2: موجودين هناك صوت وصوره مع بعض
3: ان شاء الله.
2: كلميني عن مشاركتك بمعرض العطور، والبوث اللي مشاركه فيه، شنو المنتجات اللي موجوده، شنو الشيء اللي موجود هني مو موجود برا.
3: شوف حقيقه انا مو مسويه وايد اشياء جديده، بس لاني من النوع، يعني انا الحين اكتشفت ان البنات مع بوتيكات يسوون مثلا 4 منتجات

منتجات، خمس منتجات وبس يفتحون بوث. انت تدري ان انا داخل بوثي في 4000 ايتم؟ وانا جدا مقصره بحق الماركتينج فيهم، فانا وقفت لين اسوي فيه

0: لأن الناس بخذت عني فكرة فونديشن جليتر كحل. فونديشن جليتر كحل يا جماعة بدلوا غيروا، ترى أنا رحت مكان ثاني. فأنا حابة أني أنتهز هالفرصة معاكم مارينا وأقول حق البنات تعالي سئلي عن الأشياء الجديدة، قولي حنان بعد شو مسوية، قعدي طولي بالبوث شوفي شنو أبيع، لأن هذه فرصة أنا الأسعار وايد مرخصتها. وأنا والله وايد أراعي البنات وأدري أن بنات يعني عندهم بيوت وميزانيات وكذي، فأنا أسوي خصومات وايد تكون من صالحهم ترى أكثر من صالحي.
1: الحلو أن مشاركتك بأرض المعارض تخليهم يجون يلتقون فيك يشوفونك يشوفون المنتجات، إذا عندهم سؤال عندهم شيء. اللي حضر مع أرض المعارض ومعرض العطور تجربته راح تكون غير لما يزور محل، لأن هني التجربة شاملة أكثر، وهم فرصة أنت موجودة اليوم فيقدرون يجون يشوفونك يسلمون عليك.
0: في ناس تنتهز الفرصة فعلا تحب تشوفني لايف، أنا عموما الحريم يشوفوني لأن يدشون الصوالين فهم ينتهزون الفرصة بالصوالين، بالصوالين ترى نقدر نشرح أكثر لأن أنت تدري هني زحمة وكذي. فإحنا لما تينا أنا هذه دعوة حق كل البنات، ترى بديكير مانيكير وايد رخيص، تعالي شوفي البضاعة وتعالي اخذي وقتك وانتي تستفسرين داخل الصالون. لا أنا يعني اللي ما تبي تي المعرض ما في مشكلة، بس تعالي الصالون سألي، أنا مسوية الأسعار كلها مريحة، وردولي ترى أنت اختفيتوا وأنا أحبكم وأبيكم.
1: حبيت الوضوح والشفافية اللي عندك.
0: أنا وايد شخص واضح.
1: هذا يمكن هذا سر ترى نجاحك طول هالسنين، إن أنت وايد طبيعية وايد مع الناس، مو إن أنت صرتي مثلاً مرتبة أعلى وقمتي تشوفين الناس بشكل مختلف، لا أنت لازلتي نفس ما أنت
0: إيه؟
1: تعاملك مع الناس، ويمكن اللي يروحون صالوناتك ويتعاملون معك يشوفون هالشيء يمكن إحنا ما نشوفه وايد، بس هم أكيد يعرفون هذا الشيء.
0: الناس عبد الله تحب الشخص المتواضع. أنا شفت على مدى هذه السنين وايد ناس بس ينشهرون يحوشهم. على فكرة أنا دائما أقول حق البنات اشتغلي بزنس خفيف عشان تلهين عن أشياء تافهة بحياتك. أنا أحب أشتغل وأنا شخص جدا براكتيكال وشخص ما أحب أضيع وقت ولا يعني ستريت فورورد، عرفت أنت شنو تبي مني وأنا شنو أبي منك، لأن أنا بعد شوي مو فاضية أسولف وياك زيادة، فتلاقيني وايد شفافة وعملية. تدري بعد يعني نشتغل من 25 سنة يعني مو فاضي نتملح ونسولف خلاص خلص شغلك.
1: صح 100%. يمكن اللي أرض المعارض معرض العطور راح يشوف تجربة شاملة مع كل المنتجات اللي موجودة هني، ويشوف experience غير عن أي مكان ثاني. أبي أعرف هل لازلتي تشتغلين، أنا بجيبك مرة ثانية حق الفن، هل لازلتي قاعد تسوين أمور حق فنانات سواء بالمسلسلات ولا إذا عندهم أمور خارج التمثيل؟
0: أنا أمانة وقفت، بنات سمعوني، أنا وقفت سنين طويلة، لكن بعد هالسنين بديت أحس أن الموظف ما يسوي نفس الأونر. الأونر يعطي كل حياته وكل وقته ويبي. أنا عندي تحدي لو تيني واحدة يعني ما فيها شيء حلو لازم أطلعها حلوة، فمو كل الناس عندهم هذا التحدي، مو كل الناس عندهم إن هي مو حلوة خلاص تطلع شوية حلوة، لا تطلع من مو حلوة تطلع وايد حلوة. هذا تحدي موجود عندي ساعات أشوفه مو عند غيري. فأنا مبلا راجعة قاعد أسوي دورات، الحين راح أفتح باب الدورات حق البنات وقاعد أفتح باب الدورات برمضان حق موظفيني.
1: حلو وايد حلو اللي قاعد تسوينه، نتمنى لك دائما التوفيق حنان دشتي بكل شيء قاعد تقدمينه، والله يوفقك دائما.
0: لحظة أنا مسويت لكم سيرة بمباية حق الشباب، مسويت لكم سويت لكم شيء حق اللحية حق اللي يطلع لهم
1: زين
0: شيء.
1: زين عطيتونا وي
0: لا لا أنا أسوي لكم بس الشباب يستحون يسألون.
1: أنا الحين
0: إيه أوفر أول بحنا مسويت لكم يا مخصوص حق
1: تخفر ريحة مالتها.
0: لا لا حلوة أوكي. لا لا كلهم الشباب اللي خذوهم كلهم قاعد
1: والله ترى إحنا الشباب مظلومين.
0: لا لا حرام
1: صدق.
0: لا لا
1: يعني الحين أنت تدشين أي محل تلقين منتجات حق البنات بالآلاف.
0: إيه
1: إحنا زاوية صغيرة
0: صح
1: وكلها
0: صح.
1: نفس اللون.
0: أنا بعد ما أقدر أزيد المنتجات وايد حق الرجال اللي يقولون إيش دخل، ولا كان ودي أفتح ترى حتى صوالين ريايل كان ودي.
1: أوه.
0: إيه
1: هذا الحلم الثاني.
0: لا الريايل وايد أحسن وأسهل من الحريم. الريايل يبي حلق يبي رعاية يبي شوية دلع وكذي وبس يعني خفيف شغله. لكن الحريم لا الحريم تفاصيل زيادة، يعني إحنا عندنا تفاصيل زيادة عشان نطلع بهالصورة، ترى إحنا جد نتعب.
1: تتعبون وايد ها؟
0: لا لا إحنا وايد نتعب مو شوية.
1: بس النتيجة وايد حلوة.
0: النتيجة حلوة بس يعني
1: نطلع بشكل وايد حلو.
0: إيه نطلع بشكل

0: وايد حلو، بس انتوا لازم كمان، انا هذه رسالة حق الشباب، يا شباب تدرون الوقت اللي المرأة تهتم فيه حقك
1: ومدحوا
0: يعني لازم يقدر هو هذا الشيء، لازم يقول له يا زين الزين والقبله وملحو قبله وش حالاتك وين الاقي نفسك. ترى الرياييل وايد مقلين بهذا ويعتبرون هذا الشيء تافه. انت عايش مع شخص عاطفي، ما تقدر تنكر ان انت لازم تبادر بالكلام الحلو.
1: اتفق وياك، احنا ما عندنا ان يه يه يه يه الله الله الله زين قول كلمه زياده.
0: لا لا لا لازم تشوف جبتي موجود، قول له عطني كلام كويتي حلو عاطفي مدح، هو يعطيك كل
1: اخر شيء ولا معطيه لغه عربيه فصحى وموهقه مع
0: بنت
1: الناس. حنان دشتي مشكوره وايد على وجودك معانا في مارينا اف ام وبرنامج مشوار، وعلى فكره انا يمكن ما اسوي هالشيء بس بطلبه منك على الهواء.
0: تفضل.
1: على يوم يبيلتي الاستوديو وتطلعين معاي بلقاء
0: كذي تدرون، لان يعني في ناس كلموني من طرفكم.
1: اوكي،
0: بس انا قلت لهم بعد ما نخلص المعرض ان شاء الله نتواجد. انا احب يعني انا عندي لايفات تيك توك فالناس تحب تسمعني، فيهمني بعد ان عن طريقكم الناس تسمعني. بالعكس
1: حلو، بس خلاص تم وعد. مشكورة وايد على وجودك معنا.
0: مشكورين مشكورين، ما تقصرون.
1: كنا معكم في مشوار كامل من الست ليثيمان في أرض المعارض بمعرض العطور، استمتعت فيه معاكم بمشاوير مختلفة بين الشركات اللي مشاركة في هذا المعرض الجميل اللي يتكرر مرتين بالسنة بالكويت، ويزورون الملايين من أكثر من مكان بالخليج ويستمتعون في تجربة بعالم العطور. كنت معكم أنا عبدالله البكور، وكانت معاي هزار بالإعداد وحسين غملوش بالإخراج التلفزيوني. نلتقي معكم دائما مشوار جديد الأسبوع الجاي. استمتعوا بالويكند، والختام راح يكون مع الفرقة اللي تمثل الويكند بالنسبة لنا كلنا، ميامي. باي باي.
2: أنت على الرقم الصح، مارينا تشبهك.
3: جو
2: 94
4: دائما تعرفك،
3: شايف حالك.

0: أحبك وأنت تدري.
1: أنت على الرقم الصح. مارينا تشبهك. جو 94
2: دايما تعرف.

هذه الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026. تابع تغطية برنامج بلنتي لأكبر حدث رياضي ابتداء من 7 يونيو على مارينا اف

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز

0: الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز.

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.